0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة طه للقارئ الشيخ محمد توفيق الخضري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 3:10 من بعد منتصف الليل قبيل الفجر. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو لأهل الإيمان هدى ونور، هو لهم فرح وسرور، فهو فضل الله على المؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول سيدنا عثمان عليه رضوان الله: لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن

قل أطيعوا الله والرسول قل

ذرية بعضها من

قال

وإن

فتقبلها ربها بقبول حسن.

وكفلها زكريا وكفلها زكريا.

كانت هذه تلاوة مباركة من سورة آل عمران للقاري الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ محمد الفيومي وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ.
1: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وارزقنا نور الفهم، وارزقنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، في مستهل نقل الإذاعة المصرية لقاء الفجر، فجر الرابع من شهر صفر من عام 1448 من الهجرة، الموافق 18 من يوليو من عام 2026 من الميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، ما أطيبها وما أجلها وأعظمها تلك اللحظات التي تجمعنا بربنا عز وجل. إنه القرب، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. إنه الثلث الأخير من الليل، وقت التجلي الرباني. يدعونا ربنا عز وجل مصداقا لما جاء في الحديث القدسي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، حياتنا المعاصرة فيها مواقف ومشاهدات كثيرة. لمن تأمل وتدبر يستنبط من هذه المواقف والمشاهدات ما يغذي به الروح والعقل والقلب. فتلك الهواتف الذكية في أيدينا، هذه الهواتف الذكية أيها الإخوة المؤمنون، إذا انتقص رصيدها، إذا نفد رصيدها، أو إذا نفد مقدار الشحن بها، ما الذي يحدث؟ لا قيمة لهذه الأجهزة. هكذا القلب إذا خلا من أن يغذى بما تغذى به الروح من ذكر وتسبيح وشكر وتهليل وتكبير واستماع طيب لله عز وجل في كتابه العزيز. فربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عندئذ يزداد الرصيد، يزداد الفضل، يزداد الرضا. وما أحوجنا إلى أن يرضى عنا ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في كتابه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الرحمة هي عنوان زيادة رصيد الروحانيات والاطمئنان والسكينة والراحة. فهيا إلى ما نريح به قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا لما فيه صلاح حياتنا إلى كتاب الله عز وجل، لتزداد أرصدة الرحمة. ما أحوجنا إلى رحمة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين، إلى كتاب الله، إلى سورة النمل تحديدا من أول الآية رقم 56 وحتى 81، نستمع بتدبر لكي يزداد رصيدنا من رحمات الله عز وجل، مستهلنا بهذه الآيات البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة.

سمعنا وأطعنا يا إلهي، صدقت يا إلهي، وصدق النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا لآيات من الذكر الحكيم من الآية 56 وحتى 81 من سورة النمل. استهل بهذه الآيات البينات فضيلة القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة لقاء فجر هذا اليوم الذي تنقله لكم الإذاعة المصرية من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يؤذن بمشيئة الرحمن في 4:23 دقيقة بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. وحتى هذا الحين، هذه دقائق وحتى الأذان أغلى من كنوز الدنيا، أغلى من بريق الذهب، فهي لحظات القرب من علام الغيوب الذي قال في كتابه العزيز: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهيا إلى الرجاء، إلى المناجاة والدعاء، فالدعاء هو العبادة، مع المبتهل الشيخ محمود علي هلال.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ السعيد فيصل طلبة بصلاة فجر الرابع من شهر صفر من عام 1448 من الهجرة، من هنا من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وقام الإخوة المصلون هنا في رحاب المسجد لأداء ركعتي السنة، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظمها تلك العبارة في أذان الفجر على نحو خاص: الصلاة خير من النوم. بشرى لمن جفى المضاجع واستقام بلا تراخ أو كلالة، صلى لرب العالمين مكبرا يرجو وصاله، من يسأل الله الكريم أجابه وأراح باله. بالفعل الصلاة خير من النوم، ولذلك كان الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. وفي كتاب الله عز وجل ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الاستعانة بالصبر وبالصلاة المنتوج جليل وعظيم، إنها المعية مع رب العالمين. إن الله مع الصابرين، وقفة معمقة مع هذا القول الرباني بعد الاستعانة بالصبر وبالصلاة، إنها جائزة كبرى. اللهم إنا نسألك أن نكون من أولئك الذين يستعينون بالصبر وبالصلاة ويحسنون الصلاة ويحسنون الصلاة على النبي الذي صلى عليه ربنا وملائكته في كتابه وأمرنا بالصلاة عليه. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله، فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. هذه تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر، والتي سيؤمنا فيها فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف، بعد أن نستمع لهذه الآيات البينات التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

دائما أبدا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. استقيموا استووا تراصوا اعتدلوا اخشعوا في صلاتكم اقبلوا على الله بقلوب خاشعة صلوا صلاة مودع.

لنعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا كريم. اللهم برحمتك

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلت لكم الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي. في ختام هذا اللقاء، هذه تحيات فريق العمل، فضيلة القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة وفضيلة المبتهل الشيخ محمود علي هلال. تلك تحيات الزميل مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد أحمد، فقد صحبانا في هذه الإذاعة الخارجية من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة. تلك أيضا تحيات غرفة المراقبة الرئيسية مهندس حسام هشام، تامر عبد الغني، أحمد رامي، ومن كنترول الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد، حنفي محمود، طارق شحاتة. ومن مراقبة استوديو 2 الزميل وسام محمد، تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وتحياتي هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت الرابع من شهر صفر من عام 1448 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 18 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: سبحانك ربي، لا نحصي ولا نحسن ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك عز جاهك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 5:45 من صباح يوم السبت. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي يبدأ الترتيل من 30 من سورة صاد.

من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورتي صاد والزمر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في تمام السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس على مدينة القاهرة يحين موعده في 6:05. أما الآن فمع هذا الابتهال للشيخ سلام الريدي.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد بدر حسين

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يتلو علينا من قصار السور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قصار السور تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير. يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه. كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه.

مالي أرى عينيك يملأها الكدر، والهم قد زار الحنايا واستقر. هون عليك فإن همك زائد، لا حزن في هذه الحياة قد استمر. مهما تضيق ففضل ربك واسع، من ذا يمانع أن يغيثك بالمطر. لا تنكسر، إن الحياة جميلة، وغدا ستذكرني إذا ابتسم القدر. سبحانه.

0: الإسلام يدعو أتباعه إلى أن يملأوا قلوبهم بالتفاؤل، فالتفاؤل هو الربيع الذي تتفتح فيه قدرات النفس وتنتعش فيه العزائم فتعمل في نشاط وجد. ويحذر الإسلام من التشاؤم لقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. ويوصي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالإسلام يدعو عباده إلى أن يحسنوا الظن بالله وأن يتسع رجاؤهم في فضله ورحمته وأن يكونوا متفائلين دائما. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نرحل هكذا دون أثر. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لذلك لا تدع نفسك في الظل بينما ينير غيرك الحياة بعلمهم وعملهم، بل سابق وسارع، وأضف لرصيدك شيئا يبقى ولو مجرد كلمة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة أعظم أثر، وترك صحابته الكرام رضوان الله عليهم آثارا بقيت إلى يومنا تذكر. فلينظر كل منا لنفسه وليسألها: ما الذي تركته لمن خلفي؟ إن لم تجد شيئا يستحق فاعمل على إيجاد شيء ذي قيمة، لا تحقرن شيئا من الأعمال، فلربما كانت هي الأعظم أثرا. إن كلمة مؤثرة تكتبها، أو نصيحة هينة تسديها، أو ابتسامة صغيرة تبديها، قد تكون ذات أثر كبير فاعل على من حولك. لا تعجب، فالبسمة صدقة لها وقعها في قلوب الناس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.

0: قدم الشيخ محمد عبد السلام صابر هذا الابتهال، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
0: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 46 من سورة الزمر.

0: بدءا من الآية 46 من سورة الزمر وحتى الآية 50 من سورة غافر، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في تمام العاشرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: لنا زملاء في العمل لا يهتمون بأداء أعمالهم بقدر ما يهتمون في البحث عن أسرار زملائهم وزميلاتهم، ولما نصحناهم وحذرناهم من الغيبة قالوا: الغيبة من الصغائر ويكفرها الاستغفار. فهل هذا القول صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الغيبة من الكبائر، ومن شارك فيها فهو آثم. وقال الإمام القرطبي في تفسيره: لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. واستدل الفقهاء على ذلك بقوله تعالى في سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واستدلوا أيضا بما جاء في سنن أبي داود أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مرضت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وجاء في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت.
2: في رأيكم يا دكتور عن السبب، هل هناك سبب أو حكمة من تحريم الغيبة؟
3: نعم، إن الغيبة تؤدي إلى فساد العلاقة بين الناس، وإلى الحقد والغل والكراهية، وسوء العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان بسبب فساد الضمائر. وكلما كانت الإساءة إلى الآخرين أكثر، كلما كانت الحرمة أشد. ولهذا قال فقهاؤنا الأجلاء: إن الغيبة إن كانت في أهل العلم وحملت القرآن الكريم فهي كبيرة من الكبائر. هذا وبالله التوفيق.

0: إخوة الإيمان، أما رسالة تالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمعة تقول في رسالتها: عندي أطفال في عمر 4 و7 سنوات، أقوم بتنظيفهم ومساعدتهم أثناء الاستحمام وأنا على وضوء، فهل ينتقض وضوئي إذا لمست أعضاء الذكور عندهم؟ ويجيب عن هذه الرسالة الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: اختلف الفقهاء في التعامل مع هذه المسألة على قولين أو إلى فريقين. الأول أنه ينقض الوضوء، أما الثاني أنه لا ينقض الوضوء. والذي أميل إليه هو الرأي الثاني، الذي يرى أن لمس أعضاء الذكورة لدى الطفل عند تنظيفه واستحمامه لا ينقض الوضوء لكثرة حاجة الأم إلى مساعدة أبنائها أو لعموم البلوى. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على رعاية ظروف البشر، فجعلت التيسير والتخفيف عنهم من أشد أغراضها وأقوى مقاصدها، إذ يترتب على الالتزام بالتكاليف في ظروف معينة أن يواجه البشر صعوبات لا تقرها الشريعة ولا تقبلها، لأنها شريعة تنزهت عن المشقة والعسر والحرج. وكان من الأسباب التي جعلتها الشريعة موجبة للتخفيف ما أطلق الفقهاء عليه لفظ أو مصطلح عموم البلوى، والمراد به الأمر الذي يكثر وقوعه وتكراره ولا يتصور الاستغناء عنه، مثل الأمر الذي ورد في السؤال، حيث يكثر وقوعه من الأم لأطفالها الصغار الذين يحتاجون إلى المساعدة في التنظيف والاستحمام، ومن ثم تلمس أعضاء الذكورة عندهم باعتبارها جزءا من جسم الطفل، فهل يؤثر ذلك على وضوئها أم لا يؤثر؟ هنا اختلف الفقهاء كما قلنا إلى قولين: الأول أن ذلك اللمس ينقض الوضوء لعموم الأدلة التي تشير إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء، أما القول الثاني أنه لا ينقض الوضوء لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره أعليه وضوء فقال: إنما هو بضعة منك، أي ليس عليه وضوء. ويمكن أن يتقوى رأي الفريق الثاني بأن هناك فريقا ثالثا من الفقهاء ذهب إلى أن الأطفال الصغار ليس لعورتهم حكم، بل تكون كل أعضائهم سواء في الإمساك بها أو لمسها، ومن ثم لا يترتب على فعل ذلك نقض لوضوء الأم أو الأب، وذلك كما قلنا لكثرة حاجة الأم إلى مساعدة أطفالها عند التنظيف والاستحمام.
0: سؤال دكتور: هل ينطبق هذا الحكم على الأب الذي قد يضطر إلى مساعدة ابنته الصغيرة في الاستحمام أو التنظيف؟
1: ما ينطبق على الأم هو الذي ينطبق على الأب، ومن ثم يجوز للأب أيضا أن يلمس جسد طفلته دون تفرقة بين أجزاء جسدها، ولا يترتب على ذلك نقض لوضوئه. وإذ قلنا بعدم نقض الوضوء في هذه الأحوال، فإننا مع ذلك إعمالا لمحاسن الشريعة ومكارمها نميل إلى القول بأن إعادة الوضوء في مثل هذه الأحوال تبقى في إطار المستحب والمندوب الذي شهدت به العديد من الأحاديث النبوية، وليس في إطار الواجب والمفروض.
0: نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا من سورة النحل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة النحل تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 22 و23 من سورة الرحمن، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تكذبان.
1: بداية، ما علاقة الآية بما قبلها وعلامة يعود الضمير في قوله يخرج منهما، وما دلالات التعبير بالمضارعة في قوله يخرج منهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى. ما زال الحديث موصولا عن نعم الله عز وجل وعن مظاهر قدرته وعظمته في خلق البحار، فقد تحدثت الآيات السابقة في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، حيث أبقى الله المياه المالحة على ملوحتها والعذبة على عذوبتها في البحار والأنهار. وفي هذه الآية الكريمة يتحدث المولى عز وجل عن بعض مظاهر نعمه وقدرته وعظمته، وهي النعمة المختبئة في أعماق البحار والأنهار. فقال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والضمير في قوله يخرج منهما يعود على البحرين في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان. أما عن دلالات المضارعة في قوله تعالى يخرج منهما، إنه لما كانت نعم الله في الكون متجددة ومستمرة لا تنقطع، عبر عنها بصيغة المضارعة فقال يخرج منهما ولم يقل أخرج منهما، ليتجدد الأمل في نفوس المؤمنين ويزيدهم يقينا واطمئنانا، ويظل المؤمن متعلقا بربه واثقا من رزقه.
1: ما دلالات التعبير في جملة الختام بقوله اللؤلؤ والمرجان، وما دلالة قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان بعدها؟
2: جاءت جملة الختام في قوله اللؤلؤ والمرجان بيانا لما يخرج من البحرين اللذين ذكرا في الآيات السابقة. فاللؤلؤ والمرجان نوعان مما يستخرج من البحرين للزينة كما أسلفنا، وليس كل ما يخرج. فالآية صريحة في أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من كلا البحرين الملح والعذب، وقد أثبتت البحوث العلمية صحة ذلك. ولما كان اللؤلؤ والمرجان يتعلقان بنعمة خاصة تتعلق بالزينة والجمال، وهي أحد النعم التي تستخرج من البحار والأنهار التي ينتفع بها الثقلين، خاطبهما ربهما بعقبها قائلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ضلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان من غشنا فليس منا، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن المجتمع القوي الصحيح السليم غاية من الغايات الكبرى التي يعمل المصلحون على تحقيقها في أي أمة من الأمم. ومن يتتبع التعاليم الإسلامية في مجموعها من أوامر ونواهٍ يرى أنها تهدف في النهاية إلى بناء هذا المجتمع بناء سليما خاليا من العيوب التي تؤدي إلى هدمه وتقويضه، كما أنها تطلب من الجميع أن يكون مشاركا في البناء، كل على قدر استطاعته وملكاته وحسب موقعه. إذ ليس أسوأ في السلوك الاجتماعي من أن يكون هناك من يبني وأن يوجد معه في الوقت نفسه من يهدم. وعلى هذا فإن الابتعاد عن الغش بكل مظاهره يعد لونا من ألوان البناء، أما الإتيان به فهو معول هدام في صرح المجتمع. ومن هنا نفهم مدلول الوعيد الشديد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. إن هذا الحديث يحكم على من غش أمته بأنه لا يحق له أن ينسب إلى جماعة المسلمين، وما ذلك إلا لأنه آثر أن يتصف بصفة لا تليق بمن ينتسب إلى الإسلام، فكان جزاؤه هذا العزل الاجتماعي حتى يترك ما هو فيه ويعود إلى السلوك الشريف اللائق بكل مسلم حريص على تنفيذ تعاليم دينه. وقد يتبادر إلى الذهن أن الغش المراد هنا إنما هو الغش في الطعام طبقا للمناسبة التي ورد فيها الحديث، ومع أن الأمر كذلك، إلا أن الحديث يمثل قاعدة تطبق على كل شيء آخر حدث فيه الغش والتدليس والتزوير. إن الغش في الطعام إذا اتسع نطاقه يمثل حربا على الجانب الاقتصادي في المجتمع، ويمثل حربا على الثروة البشرية في الوقت نفسه، فهو يخل بالتوازن المنشود بين الناس ويتيح الكسب السريع لمن لا يستحق. أما السلعة الغذائية الفاسدة المغشوشة فإنها تقوض البنيان الجسدي للأفراد بما تحدثه فيهم من أمراض قد تؤدي إلى إزهاق الأرواح، هذا فضلا عما ينفقونه من أموال في علاج ما أصابهم من أدواء. فإذا تجاوزنا غش الطعام والشراب فإننا نجد ألوانا أخرى من الغش التي ينبغي أن نحذر منها وألا يقع فيها فرد من الأفراد أو هيئة من الهيئات. فقد يكون هناك غش في السلع المصنوعة التي يتداولها الناس في شؤون البناء والمركبات أو المرافق والمزروعات أو الأجهزة والمعدات، ولنا أن نتصور ما يمكن أن يترتب على ذلك من مبنى يتهدم على رؤوس ساكنيه، أو مركبة تحترق بركابها، أو مرفق يتعطل أياما والناس في أمس الحاجة إليه، أو محصول زراعي يذهب بددا والأمل معقود عليه. وإلى جانب هذا الغش المادي يوجد غش آخر معنوي قد يكون في تقرير مكتوب أو مشورة مطلوبة أو نصيحة مؤداه، حين لا يمثل المحتوى الحقيقة في شيء، ثم يترتب على ذلك أن نقبل الباطل على أنه حق، وأن نتجنب الحق على أنه باطل، وأن نقدم من يستحق التأخير، وأن نؤخر من يستحق التقديم. إن العاقبة في كل ذلك وخيمة، لها وقع أليم في النفوس، ورد فعل محزن في الصدور، مع ما يترتب على ذلك من خسارة كبرى تصيب الأمة في أفرادها وتعوق تنفيذ مشروعاتها وتباعد بينها وبين الوصول إلى المستوى الحضاري المنشود الذي يجعل لها مكانا لائقا بها بين سائر الأمم، والذي يتناسب مع رصيدها من الحضارة العميقة الجذور. أيها المستمعون الكرام، إن الأمة الإسلامية اليوم في سباق حضاري مع غيرها من سائر الأمم، ولن يكون لها السبق إلا إذا كان لها رصيد واقعي منظور من خلال مجتمع قوي متماسك مسؤول، يبني ولا يهدم، يعمر ولا يخرب، يصلح ولا يفسد، يجمع ولا يفرق. ولا سبيل إلى ذلك إلا إذا التزم بتنفيذ تعاليم دينه، ومنها الابتعاد عن الغش المادي والمعنوي في كل مجال من مجالات الحياة، مع الالتزام بالصواب والحق والصبر. وهذا نوع من الجهاد المطلوب، أما جزاؤه فهو الذي تكفل الله تعالى به: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان من غشنا فليس منا، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إن هذا صباحك قد أهل، فاجعل يا ربنا صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأبداننا أبدان الطائعين، وثبتنا واختم لنا بذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعدنا اليومي إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ محمد رفعت، يتلو علينا من سورتي الطلاق والبروج.
4: واتقوا الله ربكم.

اتق الله.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الطلاق والبروج، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: محمد
1: وعلى
0: صحبه وسلم. اللهم صل.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه الإمامان البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. لقد خص الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شعبة الحياء بالذكر دون سائر الشعب، تنبيها على ما للحياء من أثر في سلوك الإنسان، لأن الحياء يدعو إلى سائر الخصال الحميدة، وصاحبه دائما يخشى ربه ويخاف فضيحة الدنيا والآخرة، ويسير على ما أمر به ربه وينتهي عما نهاه. أما من لا حياء عنده فلا خير فيه، لأنه لا يرى بأسا في إعلان فسقه أو شره، ومن هنا وجب تحذير الناس منه. وفي رواية الإمام مسلم ما يشير إلى أن شعب الإيمان تتفاوت علوا ونزولا، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولطالما كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يحث على التخلق بالحياء، وقد مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء ليكفه عنه لما يزعم أن فيه ضعفا، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من تمثل في شخصيته الشريفة خلق الحياء، فهو رقيق الشعور، رقيق الإحساس، إذا رأى شيئا لا يحبه مما لا يتصل بشأن الدين كان أسرع ما يكون إلى تغييره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا رأى شيئا يكرهه كما يقول راوي الحديث أبو سعيد الخدري: فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وحسب هذه الفضيلة شرفا أنها خلق الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. بل إن الحياء هو خلق كل الأديان، قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يحث على التخلق بالحياء، يدعو إلى التأكيد على هذا الخلق العظيم. وإذا نظرنا في الفقه في الدين فلا ينبغي أن يستحيا منه، أي أن تسأل عن حكم فقهي أو حكم شرعي في الدين لا يكون الحياء في ذلك، لا ينبغي أن يستحيا منه. فقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. وتتسم شخصية المسلم بأعلى أنواع الحياء، وهو الحياء من الله.

0: الله سبحانه وتعالى، وذلك بطاعته ومراقبته في السر والعلانية. وهذا هو المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي: استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلة، ومن أراد الآخرة ترك الحياة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، قيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك في التوكل؟ قال: على خصال أربعة. علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا به مشغول، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستح منه. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإسلام يدعو إلى العمل والكسب الطيب، والمسلم مطالب بالأخذ بالأسباب ثم الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. التوكل الصحيح إخوة الإيمان إنما يكون مع الأخذ بالأسباب، وبدونه تكون دعوة التوكل جهلا بالشرع وفسادا في العقل. فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أيها الإخوة المؤمنون، لا تخف ولا تقلق على رزقك وأجلك، اطمئن، فلن ينقص من رزق أو أجل كتبه الله لك شيء، ولن يكون لك إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. اعلم علم اليقين أن رزقك وأجلك قد كتب لك وأنت في رحم أمك، وأنك لن تموت حتى تستكمل رزقك وأجلك. خذ بالأسباب واحرص على إتقان عملك ومهنتك.

يسكب الطل يسكب الطل.

موقظا بالنور أكثر.

لنا الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سب

تصنع الرشد وتسعى في البكور، تصنع الرشد وتسعى

وهي أيضا صنع من عيشها فيه.

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة النجم. وقد تحدث الإمام في خاطرته السابقة حول معنى كلمة نجم في القرآن الكريم، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول نور الله تعالى المادي والروحي، وذلك من خلال الآية الأولى من سورة النجم وما بعدها من قول الحق عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنا وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. هل النجم لما هو عشان يهديكم، والنجم القطبي لما ظهر عشان يهديكم، كان جاي يضلكم ولا يهديكم؟ فأنا خلقت اللي يهديكم هنا، فأنا منزل لكم الرسول اللي برضو يعمل إيه هنا. ما ضل صاحبكم، وما هو الضلال؟ أولا الضلال أن لا تتبين لك طريق إلى الغاية. هنا ولا هنا ولا ما تتعرف، النبي ما حصلش منه دي. طب وهل الحق سبحانه وتعالى لم يقل في سورة الضحى: ووجدك ضالا؟ وهذا هكذا وقف المستشرقون بينما يقول ما ضل صاحبكم وما غوى، ثم يثبت في سورة أخرى: ألم يجدك. إيه بقى الحكاية دي؟ بضل وما ضلش؟ طبعا هؤلاء المستشرقون يستقبلون القرآن بوعي الناقد لا بوعي العابد، يقوم عايزين يعملوا أي شيء، ودول بيقولوا في بلادهم بلغتهم وتنتهي المسألة. العيب بقى مش فيه دي. العيب في من ينقلون ثقافة المسترشقيين أو الغرب إلى مصر ويكونوا مسلمين، يقوم المسلمين هم. لأن لما أجي للمستشرق بيقول كده أقول لك ما هو كافر، ما يقول اللي على كيفه، إنما لما أسمع مسلم يقول كده بقى ممكن يترك شبهة في أهل الناس. نقول لهم: أنتم أيها الناس الناقلون والقائلون غير فاهمين لشيء، لأن في حاجة اسمها الجهة منفكة. الجهة منفكة يعني إيه؟ يعني إيه الجهة منفكة؟ قال لك: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفت العلم ولا ما نفتوش؟ ثم قال بعدها: يعلمون ظاهرا من الحياة. يبقى لا يعلمون بواطن الأمور وحقائق الهدي، يعلموا الظواهر بس، إنهم يعلموش الكل. بس لا يعلمون هنا لها معنى ملعلم. ويقول له الحق سبحانه وتعالى يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: وما رميت إذ رميت. طب ما رميت يبقى ما رماش، وإذ رميت رمى. قال لك أود تناقض. نقول له برضه الجهة منفكة، لأن ما معنى الرمي؟ الرمي ان انت تجيب حاجه بكفك كده وترميها كده عشان تاذي بها الغير. رسول الله خد حبه حصى كده في كفه ورمي، انما هل اوصلها الى كل الجيش؟ الرسول عمل شكليه الرمل، ولكن الحق وصلها الى كل الجيش. وما رميت ازر، ولكن الله رمى. يبقى اذا الجهه منفكه خالص، او هنا ما كانش ضال وهناك يقول ان كنت ضال. نقول شاف ضل ازاي بقى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ في أمة أمية وأمة بدوية لم تتعلم علما، وبقيت على فطرتها في استقبال قضايا الحياة، تمشي بجمالها ورحالها عشان شوية زرع ولا تزرعش عنده، تيجي دي غير على ده ودي غير على ده لما يلاقي زرع، لأنه في جوع ومن العجيب انه غير على واحد ياخد المشيه بتاعته وان جاله ضيف بالليل يذبحه. فامه اميه، هذه الامه الاميه نزل فيها الرسول لحكمه. ربما ما واحد يقول لك ليه ما نزلش في امه مستنيره؟ ليه؟ لانها ستاتي باشياء عجيبه. هذه الاشياء العجيبه وهم اميون، والام ما استفادش حاجه من حد، جابها محمد ازاي دي؟ يبقى امي بالنسبه لتعلمه من البشر، لان تعلمه من الحق، ما خدش حاجه من البشر ابدا. يبقى الاميه فيه شرف، الاميه فيه شرف. يعني مش معلمه انتم، مش معلمه انتم، معلمه ربه، ولكن الناس اللي بيقوم بيعلمهم علم بعض. هذه واحده. رسول الله صلى الله عليه وسلم نشا وهو غلام، راح يجيبوا احجار للكعبه، احجار يرمموا بها الكعبه، والغلمان بقى زي ما بنسخرهم في حاجه، يروح يجيب حجر وده يجيب حجر وده. فالغلمان كلهم لما راحوا يجيبوا الحجر، الحجر كان هنا تعبهم في كفه، قاموا تنوا اسوابهم كده ويحطوها هنا تحت الحجر. جه محمد وهو في الصيام يشيل التوب، فسمع قائلا يقول عورتك يا محمد. هو لسه غلام. الله، يبقى ما اتبعش طريق الضلال في كشف العوره، واستعجب اشمعنى دول بيعملوا كده. يقول له فلان شوف الغني ده مش عارف ايه، يقول ليه بيعمل ايه؟ قال لك ما هو فاتح خماره ويقوم الليل يجوا يشربوا خمر بقى، والرجال المعغريه يجوا مش عارف ايه وبتاع، يقول اعوذ بالله ينصرف عنه. طب امال ده ايه؟ يقول له اصل ده عامل رتاع للنساء، وابو سفيان كان عامل له الحتايه دي، هذا طريق. وبعدين يجد الناس يبعدوا الصلاه، وناس ما يبعدوش زي ورقه، والتاني ما بيبعدوش، الطريق ملتب هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا مش عارف. فلما يئس من حركات الناس عمل ايه؟ اراد ان يخلو من الناس، مش غادر. اهو ابن مطعم مثلا يطعم الناس ويعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وناس يسطوا على الناس ياخدوا. الله، من هو اللي صح؟ فرع على غير حراء، ما عجبتوش حركه الناس ويئس من اصلاحها، لانه غلام ما يعرفش حاجه. أم هاجرهم وراح على الحراء، اختلى عن الناس بالله وأنس بالله، عشان وبعدين كان أهلا لأن يتقل واحد. يبقى كان ضلا في الدنيا، في ما يعرفش يمشي الطريق، كل طرق ضلة، يمشي هنا ولا يمشي هنا، لا ما تنفعش، فمشي لا هنا ولا هنا، وخلع نفسه من الإيه؟ من الحياة. وخصوصا بقى لما راح على الحراء وجه عليه الوحي، يبقى اهتدى ولا ما اهتداش؟ كان ضلا لا يعرف طريق الخير، لأن الأمة اللي هو عايش فيها ما لهاش طريق إلا كله للشر. فسبهم، فنزل عليه القرآن، قال له انت كنت ضل ما انتش عارف تسلك ايه، احنا نزلنا لك باب هناك تسلك عليه. طيب، الحق سبحانه وتعالى لما الناس قالوا المستشرقين ان فيه تناقض في القرآن وما عرفوش، فناس ربنا يسر لهم القول وقعدوا يطبعوا كتب ويردوا على ليه؟ على الحاجات اللي زي دي. الناس اللي بيتلقفوا اخوان المستشرقين ضد الدين يسمون نفسهم جماعة التنوير، التنوير يعني بينوروا الناس اللي في ظلمه ويجيبوا لنا الحاجات دي كلها. نقول له تعرف تقول ما هو التنوير؟ ان توجد للناس نورا يخرجهم من ظلمات هم فيه. طبعا الظلمات دي فكريه ولا ماديه؟ الظلمات فكريه. طب هل الظلمات الفكريه تركها الاسلام ولا نقاها وهذبها؟ طب والنور المادي سابه ربنا؟ ده ربنا قبل ما يخلق ادم خلق له قبل أن يوجد شمس وقمر ونجوم وخمسة وأرض وهواء. الله، يعني قبل ما يخلقه خلق له، وبعدين لما تيجي النور، النور ده كل واحد بيستفيد منه، الفقير والغني واللي ما عنده واللي ما عندهش، مش خاص بناس، مش حدش بيملكه، زي ما بنملك كوبانية النور ونقول لك ادفع مش عارف ايه مثلا، لا. عشان ولذلك احنا قلنا الماديات التي نريد أن ننير بها الحياة، الحياة كانت لازم المادية لها نور، لأن النور بيعصمني من أن أصطدم في حركتي بأقوى مني فيحطمني، أو أنا أقوى منه فأحطمه. بنضرب مثل بسيط للرجل اللي ينام في شقته ويمكن عايز يروح دورة المية، فلما بيطفي البيت كله ويمشي يتعثر في أدوات البيت، يمكن يتعثر في الدولاب يبطحه، يمكن يتعثر في الأطواق كده يكسره. إن اصطدم مع أقوى من الأقوى يحطمه، وإن اصطدم مع الأضعف منه يحطمه. يقوموا يقولوا لا، طب يعملوا هو الناس بس كده بسيطة، نور بسيط كده على نمرة خمسة ولا حاجة عشان يبقى يعرف بس يروح لدورة المية. فحبوا يعملوا هو الناس، لما يجوا يركبوا الناسات انحرقت الأول، لأن الفلط اللي داخل البيت كبير والناس ما تتحملش، فعملوا ايه الترانسفورم اللي بيقولوا عليه ده، يوم ياخد من القوي ويدي للضعيف. الله، اذا النور ضروري حتى في ظلمات البيت، ولما يجي في ظلمات الليل برضو ضروري عايزين النور. قال لك ده النور سبات والناس عثنان. قال لك لا، في ناس يستيقظون لمصالح النائمين. العزس والشرطه دي اللي سهران عشان مصالح الليل، رجال المصافي اللي صارحين، رجال الاسعاف والمستشفيات تنام بالليل. لا ده سهران الحاجات، يبقى ليه لازم الاقي نور. الله، يبقى مش كله بينام، مش كله بينام، بل بعضهم بينام وبعضهم بيسهر. ولذلك لما نظرنا الى قصه النوم في القران وقال النوم سباتة والنوم مش عارف ايه وكلام، الحته دي اشارت الناس انهم لا تفطنوا الى قول الله، ومن اياته منامكم بالليل والنهار. شوف استثنى عشان ايه؟ عشان الحالات اللي عايزه سهر دي يبقى عايزين وبيخدم النائم ولا لا؟ فمن ضمن تامين النائم. ولذلك يضربه في المثل، يقول لك الراجل يستخدم جماعه عنده يخدموه ويجوا بالليل يعسلهم وما يخدموه، ازاي عندنا يناموا مش عارف ما يطلبش؟ يقول لك ما انت مشغله طول النهار. ومن يحرث، يحرث الارض يعني، لا يحرث بالسين، خليه مفتاح. اذا ومن اياته منامكم بالليل، ده الاحتياط ولا لا؟ ده الاحتياط علشان نفهم ان المساله مش حق. اللي فيها استثناء يجيب له الايه؟ يجيب له الاستثناء. طيب جينا بالليل بقى والناس عايزين اضواء، قال لك كل واحد بيعمل له ضوء على قده على مقداره. كل في الفلاحين ننور بالفتيله بتاع صفيح كده وفيها جاز وفيها فتله من القط، انما لها دخان يمكن ما شفتوش انتم، لها دخان ولها هيصه كده وبتاع بتعمل وواحد يجيب لمبه نمره 5 بدل ما تبقى سايبه، يحط الازازه كده تقوم الازازه تحجب الهواء يقلل الاحتراق تقوم ما يجيش دخان. أجوه. واحد يجيب لمبه نور 10، واحد يجيب كلوب بقى، واحد يجيب نيون، الله، واحد يجيب فلوريست على حسب ايه؟ اذا ينير ظلماته على حسب ايه؟ ما حسب مقدرته. فاذا طلعت الشمس الصبح اطفئوا مصابيحكم فقد ظهرت شمس الله. يبقى اذا النور الازلي من مين؟ من الحق. عايز تنور نور قبل الشمس، انما مش تنور لي، نور لي في الفكر. هنقول الكلام ده وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل هناك فارق بين التيسير في الفتوى والتساهل فيها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، هناك فارق بين التيسير في الفتوى والتساهل فيها باعتبار أن نحدد معنى التيسير ومعنى التساهل. فالتيسير في الفتوى هو أن نراعي حالة المستفتي عندما يسأل في واقعة معينة، فنيسر له من خلال النصوص الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة، أو باعتبار المقاصد الشرعية ومآلات الأفعال، فنحافظ على المكلف ونحافظ على النصوص الشرعية. هذا يسمى تيسيراً. أما التساهل فإنه يعني أن يتعجل المفتي أو الذي يفتي في الإجابة من غير مزيد نظر، فيكون متساهلا لأنه لم يجري قواعد الإفتاء على هذه الفتوى. بهذا المعنى فالتيسير مطلوب، لأنه قد ورد في القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما التساهل فإنه مرفوض، لأنه يخالف قواعد الإفتاء وقد يخرج بالإنسان عن مقصود الشرع. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة المؤمنون، الحمد لله كلمة كل شاكر، الحمد لله كلمة يحبها الله تعالى ويرضى عنها وعن قائلها. فكن مع الذين يحمدون الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، في يسرهم وفي عسرهم، في ليلهم ونهارهم. اللهم اجعلنا لك حامدين شاكرين يا رب العالمين. تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو من سورة التوبة.

ذلك

الله.

فما

فما

Thank you.

إن

إلا

والله على كل

إِنَّ

وجعل

0: إلا تنصروه فقد نصره الله
1: فقد

نور يا محمد، يا نور يا محمد.

الله الله الله الله.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ونواصل رحلة الرد الجميل على قضية التأويل حقائق وشبهات، ونرد في هذه الحلقة على شبهة نفي العقلانية والبرهانية عن القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخواتي في الإنسانية، أخواتي في الإيمان، هذا كلام غريب وعجيب، ويفتح الباب لهم إلى التعسف في التأويل.

0: 32 آية، وتحدث عن العقلانية بلفظ اللب في 16 آية، وتحدث عن العقلانية بلفظ النهى في آيتين، وتحدث عن العقلانية بلفظ الفكر والتفكر في 18 آية، وتحدث عن العقلانية بلفظ الفقه في 20 آية، وتحدث عنها بلفظ التدبر في 4 آيات، وبلفظ الاعتبار في 7 آيات، وبلفظ الحكمة في 19 آية، واستخدم القرآن الكريم مصطلح البرهان في 8 آيات. ونحن هكذا أمام 275 موضعا قرآنيا جاء الحديث فيها عن العقل والاستدلال العقلي. ثم لا يغيب عن وعيك أن القرآن الكريم اشتمل على 1260 سؤالا للعقل البشري. إذن القرآن خطاب للعقل، القرآن اعتمد الدليل العقلي في حواره، وذلك مثل: أليس الله بكاف عبده؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهكذا جاءت معجزة القرآن الكريم، جاءت معجزة عقلية تخاطب العقل وتقنع العقل. نعم، القرآن ليس معجزة مادية، ليس كعصا موسى ونار إبراهيم وناقة صالح، وإنما معجزته معجزة عقلية تستنفر العقل وتستحسه على النظر والتفكر والتدبر. والقرآن الكريم هو الذي اعتمد الدليل العقلي حين جاء بآيات التدبر والأسئلة التي جاءت بكثرتها في القرآن الكريم لإيقاظ العقل. كذلك اعتمد القرآن الكريم المنهج العلمي والميزان العملي حين قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا وبالله التوفيق، والحديث موصول إن شاء الله.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة الإسراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا بدءا من الآية 45 من سورة غافر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خفف عنا يوما من العذاب.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج ابن جرير الطبري: دخل رجلان على نبي الله داود عليه السلام، أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الحرث: إن غنم الرجل أكلت زرعي فلم تبق منه شيئا. فحكم داود عليه السلام لصاحب الحقل أن يأخذ الغنم في مقابل زرعه، فقال سليمان عليه السلام: غير هذا يا نبي الله. قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم لصاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم يصيب منها، حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها. وفي هذا نزل قول الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان: وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون؟ صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، يخبر الله تعالى بأنه أعد لهؤلاء الذين ذكرت محاسنهم ثوابا عظيما من النعيم المقيم الذي أخفي لهم، فلا تعلم حقيقته نفس من النفوس، ولا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، فضلا عمن عاداهم بهذا النعيم الذي تبرد أعينهم سرورا به وتبتهج قلوبهم له جزاء وفاقا لما أخفوه من أعمالهم الصالحة في الدنيا، فإن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم ترى عين ولم يخطر على قلب بشر، رواه ابن أبي حاتم. وفي معنى هذه الآية ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والإبهام في لفظ أعين للتعظيم وإعلاء الشأن. قال ابن عباس: الأمر في هذا أجل وأعظم.

0: من أن يعرف تفسيره. وفي إضافة القرة إلى العين على الإطلاق لا إلى أعينهم، تنبيه على أن ما أخفي لهم في غاية الحسن والكمال، فلا تشذ عن استحسانه عين ما. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ محمد الطوخي.

0: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إخوة الإيمان، انضم إلينا الآن من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما يتيسر من سورتي الروم ولقمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورتي الروم ولقمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الشريف في ذاته يفيض بالشرف على من حوله، والكريم في معدنه يسري كرمه في المحيطين به. وكذلك إخوة الإيمان، بعض البشر تفيض بركة على من حولها. كثير من سلالة سيدنا إبراهيم عليه السلام غدوا أنبياء، وأنصار عيسى عليه السلام صاروا حواريين، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفوا بالصحبة، وأزواجه أمهات المؤمنين، ونسله استحقوا وصف الشرف والسادة. كيف لا وفيهم من دمه دم، ومن روحه نبض، ومن نوره قبس، ومن وجوده بقية صلى الله عليه وسلم. فلكرم النبي صلى الله عليه وسلم كرمت ذريته، ولشرفه شرف آل بيته. وكانت مودة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته جزءا من عقيدة المسلمين. يقول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أيها الإخوة المؤمنون، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. أيها الإخوة المؤمنون، ولقد عرف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ومكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أبو بكر لعلي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: والله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، لحب النبي صلى الله عليه وسلم لإسلامك. ولهذا قالوا: ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.

لذلك إخوة الإيمان قيل حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وهكذا إخوة الإيمان، حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دين وعبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى من غير إفراط ولا تفريط.

0: قدم الشيخ وحيد أبو الحسن الشرقاوي هذا الابتهال. تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 51 من سورة غافر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.

يقول ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

0: العظيم.
1: بدءا من الآية 51 من سورة غافر وحتى الآية 46 من سورة فصلت، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد ربع ساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جامع ابن طولون هو أحد المساجد الأثرية في القاهرة، وله تاريخ عريق يعود إلى عام 263 من الهجرة، عندما أمر ببنائه أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية في مصر بمدينته الجديدة مدينة القطائع. شيد المسجد فوق ربوة صخرية كانت تعرف بجبل يشكر. يعرف المسجد بتصميمه المعماري الفريد، حيث يحتوي على مئذنة ملوية، ويعتبر من أقدم المساجد التي لا تزال تحتفظ بحالتها الأصلية. تبلغ مساحته مع الزيادات الخارجية حوالي 6.5 أفدنة، ويعد نموذجا معماريا رائعا في العمارة الإسلامية. ومسجد أحمد بن طولون من المساجد المعلقة، بني على شكل مربع مستلهما من طرز المساجد العباسية، وخاصة مسجد سامراء بالعراق الذي استلهم منه المنارة الملوية. يقع المسجد حاليا بميدان أحمد بن طولون بحي السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، ويجاور صوره الغربية مسجد سرغطمش الناصري، فيما يجاور صوره الشرقي متحف أندرسون. كان والد أحمد بن طولون مملوكا لنوح بن أسد الساماني عامل بخارى وخراسان، فأرسله هدية إلى الخليفة المأمون.

0: أصلح السدود والترع والقنوات وحفر الجديد منها وأصلح مقياس النيل بالروضة كما ازدهرت في عهده الصناعة. وتوفي أحمد بن طولون سنة 270 من الهجرة، واستخدم في بناء المسجد الطوب الأحمر، فكان أساسه في حدوده القبلية على صخر الجبل مباشرة، أما في حدوده البحرية فكانت أساساته على عمق 5 أمتار. وضع تصميمه على مثال المساجد الجامعة التي لها صحن كبير مكشوف تحيط به أروقة ذات عقود، وهي غير مسقوفة تعرف بالزيادات، وهي من المسجد. وأسوار هذه الزيادات عالية بسيطة، فتحت بها أبواب تقابل أبواب الجامع، تتوجها من أعلى شرفة مفرغة، كما فتحت بأسوار الجامع أبواب وشبابيك، وللمسجد 21 بابا يقابلها نفس العدد في الزيادات، ويوجد في بعض الأبواب معابر خشبية قديمة بها زخارف مورقة. وإلى لقاء آخر مع كنز معرفي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كماكم آياته عصما.
1: قراءة في كتب التفسير.
2: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
4: أهلا وسهلا ومرحبا
3: إخوة الإيمان. ونتناول الآيتين 41 و42 من سورة الشعراء، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى حكاية عن الحوار الذي دار بين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وبين فرعون وصحارته. يقول ربنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. صدق الله العظيم. نلحظ فضيلة الدكتور أن هذا الموقف ورد في سورة الأعراف كما أنه هنا في سورة الشعراء، ونريد مقارنة بين هذين الموقفين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لفهم علاقة قوله تعالى قال نعم وإنكم لمن المقربين بالآية التي تليها، يجب أن نضع في الاعتبار أن هذا الموقف ورد في سورتين وتلته آيتان مختلفتان باختلاف السياق لكل سورة، لكنهما يصبان في ذات البنية المشهدية للمواجهة. في سورة الأعراف تلتها آية قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، وفي سورة الشعراء تلتها آية قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. وبالنظر إلى التركيب البلاغي تتشكل بين آية الوعد الفرعوني وما بعدها علاقات دلالية عميقة. أولا

0: علاقة السببية. الوعد الذي قطعه فرعون للسحرة في هذه الآية يمثل العلة أو السبب، وما جاء في الآية التي تليها هو النتيجة. بمجرد أن حصل السحرة على ضمانات الأجر والمكانة التقريب، تضخمت الأنا، امتلأت نفوسهم بنشوة القوة والثقة الزائفة. هذه الشحنة النفسية العالية هي التي دفعتهم مباشرة في الآية التالية في سورة الأعراف إلى المبادرة بتحدي سيدنا موسى عليه السلام بنبرة استعلائية وتخيره في بدء النزال: إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. لقد تحولوا بفضل وعد فرعون من أجراء طامعين إلى مبارزين واثقين. ونجد أيضا الانتقال من القول إلى الفعل. الآية تمثل نقطة النهاية في العقد الشفوي الشفهي الذي تم بين فرعون وبين السحرة، والآية التي تليها تمثل نقطة البداية في التنفيذ الفعلي الحقيقي. فهنا نحن أمام هذه النقلة، هذا الانتقال. النص القرآني ينقلنا فورا من حدود الاتفاق والمساومة إلى ساحة المعركة. لقد انتهى وقت الكلام وحان وقت الفعل، ولذلك جاءت الآية التالية لتبدأ المعركة مباشرة، إما بتخيير السحرة في سورة الأعراف أو بأمر موسى لهم بالبدء في سورة الشعراء. ونجد أيضا هذا الفصل البلاغي لدلالة السرعة. من أسرار النظم هنا غياب حرف العطف بين مشهد المساومة ومشهد بدء النزال. لم يقل: فلما قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى. هذا الفصل البلاغي بين الآيتين يعكس سرعة خاطفة في توالي الأحداث. فبمجرد أن نطق فرعون بكلمة نعم، التفت السحرة فورا وفي ذات اللحظة وفي نفس الوقت إلى موسى لبدء التحدي. هذه السرعة في الحدث يبرز مدى تلهف السحرة لإثبات جدارتهم أمام فرعون لنيل المكافأة، فلا وقت لديهم من أجل أن يضيعوه. ونجد أيضا هنا قوة يقابلها ثبات. هنا مفارقة بين هذه الآية وما بعدها، خاصة هنا في سورة الشعراء. في الآية الأولى يستمد السحرة شجاعتهم من وعود بشرية ثانية: وإنكم لمن المقربين. وفي الآية التي تليها مباشرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. نجد موسى عليه السلام يقف أعزل من أي دعم مادي، لكنه يواجه حشود السحرة بثبات نبوي هادئ واستخفاف بما يصنعون. ألقوا ما أنتم ملقون. العلاقة هنا هي إبراز التضاد بين جلبة الباطل المدعوم بسلطة فرعون والمال الموعود في الآية الأولى، وبين سكون الحق الواثق المطمئن في الآية التي تليها، تمهيدا لانهيار هذه الوفود وانهيار السحرة وانهيار ما أعده فرعون.
1: ما دلالة قول موسى عليه السلام للسحرة: ألقوا ما أنتم ملقون؟
0: نعم أخي الكريم، فكل مفردة هنا نجد فيها ثقة لموسى عليه السلام. هذه الثقة المطلقة وهذا الاستخفاف بما أعده السحرة تتجلى في كثير من الألفاظ التي جاءت بعد. فنجد صياغة الأمر، استخدم فعل الأمر ألقوا، ليس أمرا حقيقيا يقصد به الإلزام، بل هو أمر خرج عن معناه الحقيقي إلى غرض آخر هو التسوية والإباحة، ويحمل في طياته معنى التحدي والتعجيز. ونجد أيضا الثقة من موسى عليه السلام. موسى عليه السلام هنا هو من يمنحهم إشارة البدء. هذا التصرف لا يصدر إلا عن شخص يمتلك زمام الموقف بالكامل، لا يخشى المباغتة، هو لا يكترث بما سيفعلون، فكأنه يقول: لا تؤخروا ما جئتم من أجله، افعلوا ما بدا لكم. ونجد هنا أيضا دلالة الإبهام والتعميم في ما. لم يكن له موسى: ألقوا حبالكم وعصيكم أو ألقوا سحركم، بل استخدم الاسم الموصول ما الدال على العموم والإبهام، ما أنتم ملقون. ونجد أيضا الاستهانة والتحقير، هذا الإبهام يفيد التحقير والتهوين من شأن ما أتوا به. وهنا نجد معنى آخر: ألقوا أي شيء تملكونه، صغر أم كبر، قل أم كثر، فكل ما في جعبتكم من سحر لا وزن له ولا قيمة له عندي، ولا يستحق حتى أن أسميه باسمه. هذا وبالله التوفيق.
1: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير،
3: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 47 من سورة فصلت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء

أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.

0: فأشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 47 من سورة فصلت وسورة الشورى وحتى الآية 19 من سورة الزخرف. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية. معكم خلالها من هندسة الهواء محمود الطناني ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. وفي فترة إذاعية سابقة كان معكم زميلي محمد جمعة من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، الدعاء هو سلاح المؤمن، هو الحصن الحصين الذي يستند ويتكئ إليه في عواظم الأمور، هو السلاح الذي يمخر فيه عباب هذه الحياة، هو الأساس الذي يبني عليه حياته. فهذه أداة أعطاها الله سبحانه وتعالى للمؤمن كي يتقوى على مصاعب الحياة، لأنه بالدعاء يعرف أن له ربا يجيب الدعاء ويثيب على الدعاء ويعطي على الدعاء. وإن لم يعطك الله سبحانه وتعالى ويعجل بدعوتك في الدنيا، فاعلم أن الله يدخرها لك في الآخرة ويثيبك عليها في الآخرة. واعلم أن الله سبحانه وتعالى إن لم يجبك إلى دعائك فإن ذلك هو خير لك، فسبحانه يصوب دعاء الداعي بألا يجيب إذا لم يكن في الإجابة لهذا الداعي خير له. فقد يكون المؤمن يدعو بشيء هو شر له، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع إخوتنا في رحاب الإيمان نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم مرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من الآية 20 من سورة الزخرف.

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من الآية 20 من سورة الزخرف وحتى ختام سورة الدخان. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في 1:30 إلا 5 دقائق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج مع كتاب جديد وضيف جديد. الكتاب الذي نقدمه اليوم هو كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي فخر الديار المصرية، المتوفى في عام 794 من الهجرة. ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا كريما في لقاء اليوم لعرض هذا الكتاب وتحليله والتعليق عليه الدكتور وليد مصلح ناجي من علماء الأزهر الشريف. إخوة الإسلام والإيمان، نقدم اليوم كتابا رائدا في مجاله وموضوعه، يدور حول القرآن الكريم وعلومه وأدوات فهمه وتفسيره، وهو كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي. والقرآن الكريم إخوة الإسلام والإيمان ليس ثمة كتاب في الدنيا حظي بما حظي به القرآن الكريم من عناية العلماء والدارسين الذين تناولوا بالبحث والدراسة والتحقيق لغته وبلاغته وإعجازه ومكيه ومدنيه وأسباب نزوله وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده وناسخه ومنسوخه إلى آخر هذه العلوم الخادمة لفهم هذا النص الشريف المقدس القرآن الكريم، مما يؤكد أنه كتاب ليس كأي كتاب، بل يحتاج إلى أدوات وعلوم لتفسيره وفهم معانيه واستنباط أحكامه. ونبدأ مع ضيفنا الكريم ببيان مكانة هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم ونبين عناية العلماء به.
4: الحمد لله الذي تجلى لخلقه بكلامه وتعرف إلى عباده بخطابه وفتح لهم أبواب الهداية بكتابه، فكان للقلوب حياة بعد مواتها، وللأرواح أنسا بعد وحشتها، وللعقول نورا بعد حيرتها. نحمده سبحانه حمد من علم أن القرآن أعظم منة وأجل نعمة وأبقى هبة، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو الرسالة التي لم ينقطع صوتها منذ أن نزلت، ولا خبى نورها منذ أن أشرقت. كتاب تكلم به رب السماوات والأرض فخضعت لجلاله القلوب، وانحنت لعظمته العقول، وأذعنت لحجته الألباب. كل آية منه مفتاح هداية، وكل سورة منه باب رحمة، وكل حرف فيه يدل على رب عظيم وملك كريم وإله رحيم. هو كتاب العلماء إذا بحثوا، وكتاب العباد إذا خشعوا، وكتاب المذنبين إذا أنابوا. لا يزداد على كثرة الرد إلا بهاء، ولا على تعاقب الدهور إلا عطاء. يغرس اليقين في الجنان، ويوقد مصابيح الإيمان، ويرفع العبد من ضيق الدنيا إلى سعة الرضوان. فيا سعادة من جعل القرآن صاحبه، ويا فوز من اتخذه دليله، ويا رفعة من أقام حدوده وعمل بتنزيله. فإنه الكلام الذي تنقطع دون بلاغته البلاغات، وتتضاءل أمام عظمته العبارات، ويبقى على مر الزمان شاهدا على صدق الرسالة وجلال البيان.
3: نعم، من أجل العلوم والمباحث التي اشتغل بها العلماء العلوم والمباحث التي تدور حول النص القرآني، والكتاب الذي معنا اليوم كتاب رائد في هذا المجال، وصاحبه هو فخر الديار المصرية الإمام الزركشي. فنعرف به تعريفا موجزا قبل تناول تفاصيل هذا الكتاب.
4: إن أشرف العلوم ما تعلق بكتاب الله تعالى، وإن من أجل ما صنف في خدمة القرآن وبيان أسراره وعلومه كتاب البرهان في علوم القرآن، ذلك السفر الجليل الذي جمع متفرق الفوائد وحوى نفائس الفرائد، فكشف عن وجوه الإعجاز وبين مدارك الألفاظ والألحاظ، وأظهر من مكامن العلوم ما تقف دونه الأفهام إجلالا وإكبارا. فنحن على موعد مع إمام من أئمة هذا الشأن، سخر علمه لخدمة القرآن وأفنى جهده في جمع مسائله وبيانها، فجاء كتابه برهانا في اسمه، وبرهانا في علمه، وبرهانا في أثره. هو بدو الدين الزركشي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي، من أئمة القرن الثامن الهجري، ولد بمصر سنة 45 و700 للهجرة، ونشأ محبا للعلم، فبرع في الفقه وأصوله والحديث والتفسير وعلوم القرآن، وأخذ العلم عن كبار علماء عصره حتى أصبح من أعلام المذهب الشافعي ومن أبرز المصنفين في علوم القرآن، وتوفي سنة 94 و700 للهجرة، وترك تراثا علميا نفيسا من أشهره كتاب البرهان في علوم القرآن، الذي عد من أعظم المصنفات في بابه.
3: نعم، وحتى يتجلى ذلك بوضوح نبين جهد الإمام الزركشي في هذا الكتاب والعلوم والمباحث التي اشتمل عليها.
4: جمع الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن أنواع علوم القرآن التي كانت متفرقة في المصنفات، ومن أبرز ما تناوله أسباب النزول المكي والمدني، المناسبات بين الآيات والسور، القراءات القرآنية، الناسخ والمنسوخ، إعجاز القرآن، الوجوه والنظائر، المحكم والمتشابه، إعراب القرآن، أسرار فواتح السور وخواتمها، جمع القرآن وترتيبه ورسمه.
3: يحتل هذا الكتاب مكانة بارزة في مجال علوم القرآن، وله صيت ذائع بين العلماء وطلاب العلم. فنبين القيمة العلمية لهذا الكتاب، ونبين أهم المزايا التي يتفرد بها.
4: يعد كتاب البرهان في علوم القرآن من أعظم المصنفات في باب علوم القرآن، وتتجلى قيمته العلمية في أمور، منها أنه من أوائل الموسوعات الجامعة لعلوم القرآن في مصنف واحد، جمع أقوال المتقدمين وحفظ كثيرا من النقول التي لا توجد في غيره، تميز بالتحقيق والمناقشة والترجيح في مواضع كثيرة، كان مرجعا أساسيا للعلماء بعده، وخاصة جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، يعد مرجعا لا غنى لطالب علوم القرآن عنه في مرحلة التخصص.
3: نعم، وطبعا هذا كله يؤكد أهمية الإلمام بهذه العلوم، علوم القرآن، قبل التجرؤ على التعامل معه بالتفسير أو الاستنباط أو التكلم في شأنه والخوض فيه بغير علم. سنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الدكتور وليد مصلح ناجي من علماء الأزهر الشريف، ولكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورتي المزمل والمدثر، يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: بشر.
1: صدق الله العظيم.
2: من سورتي المزمل والمدثر تلا علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا بك يا أستاذ إسماعيل.
1: دكتور عبد الحكم، تعلمنا من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كيف نحب الأوطان وكيف لا ننسى فضلها علينا. الإخلاص في حب الوطن سر من أسرار الله تبارك وتعالى، يستودعه قلب من أحبه من عباده، الإخلاص بصفة عامة. كيف يستشعر أصحاب الوطن الولاء والانتماء إليه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، الإخلاص هو روح العبادة، أي عبادة، لا تقاس العبادات بأحجامها، وإنما تقاس بالروح التي بها تتحول العبادة من موات إلى حياة. بالإخلاص تصير العادة عبادة، وبدون الإخلاص تصير العبادة عادة، والثواب على العبادة وليس على العادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرته كانت تلبية لأمر العلي الأعلى سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعاني أحد من مواطنيه معشار ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم في 13 عاما عاشها بعد البعثة في وطنه مكة. ومع ذلك لم يسحب النبي عليه الصلاة والسلام شعوريا إيذاء مواطنيه على وطنه، وإنما عاش يتحمل ويصبر على إيذاء مواطنيه، ولم يخدش ذلك الإيذاء حبه وولاءه وانتماءه وإخلاصه لوطنه أو للتراب الوطني.
1: معنى ذلك أن الشدائد التي تمر بها الأوطان لا يمكن أبدا أن تكون مبررا لعدم الانتماء إليها
2: إطلاقا إطلاقا. هذا أمر عجيب لا يتأتى من إنسان. الهجرة النبوية تسكب فينا نحن العقلاء البصراء الذين نغوص في أعماق أحداث الحياة، تغرس فينا وتسكب فينا ولاء كبيرا للأوطان. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتقل من مكة إلى المدينة عند الجحفة على بعد 3 أميال من مكة، تتسمر أخفاف ناقته فلا تتحرك إطلاقا، ويلتفت النبي إلى مكة يناجيها: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك أبدا. هنا يتنزل أمين الوحي بالآيات الرطاب على وجدان المصطفى صلى الله عليه وسلم. قدر الله عاطفة النبي الوطنية وأنزل في التو يخاطبه بالقرآن: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وتسير أخفاف الناقة مسرعة في طريقها في الهجرة، ثم يصل النبي ومعه وعد من الله أنه راده إلى معاد. فكلما نزل أمين الوحي جبريل بباقة جميلة فواحة بالأمل، فأقلع بعد أن تلا الآيات على رسول الله ورددها النبي وراءه متعلما ليحفظها، تبعه النبي ببصره وكأنه يريد أن يقول: يا جبريل، أنا قدمت إلى هنا ومعي وعد أن يردني الله إلى مكة، فينزل الله عز وجل عليه قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك بتأكيدات عديدة قبلة ترضاها. المعنى: اصبر يا محمد، نحن عند الوعد بترضيتك بانتمائك إلى مكة وحبك إلى مكة، لكن لكل شيء عند الله أوان.
1: نعم.
2: ثم يصل النبي إلى المدينة، يحول الله له القبلة إلى مكة ترضية لقلبه وربطا بينه وبين وطنه الذي ينتمي إليه.
1: وتشاء إرادة الله تبارك وتعالى أن يعود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة.
2: نعم.
1: منتصرا، لكنه اتسم بزي التواضع والعفو.
2: نعم.
1: فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
2: نعم.
1: وأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
2: نعم.
1: صدق الله العظيم. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس. وعن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا، قال شعبة يعني في الظهر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زاغت الشمس. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أيام الشتاء، وما ندري لما مضى من النهار أكثر أو ما بقي. وعن أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. قالها 3 مرات، قال: حتى رأينا فيء التلول، فصلى ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائه.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، ولد القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال في قرية باسوس بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية عام 1945، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم التحق بمعهد القراءات بشبرا الخيمة لإتقان علوم القرآن الكريم. التحق بالإذاعة المصرية عام 1975، أثرى مكتبة الإذاعة بالكثير من التلاوات القرآنية، سافر إلى العديد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك. وفي مثل هذا اليوم 18 من شهر يوليو من عام 2013 رحل عنا الشيخ سيد عبد الشافي هلال بعد أن ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التلاوات. رحم الله فضيلة الشيخ سيد عبد الشافي هلال وأسكنه فسيح جناته. ومن تلاوته نستمع إلى هذه التلاوة من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، بمشيئة الله تعالى يؤذن بصلاة الظهر في الواحدة ودقيقة واحدة. أما الآن نبقى مع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ طلعت هواش.

متفرد ببقائي، سأظل أدعو في ضياك مناجيا حتى

الأحكام يا عالم الأسرار جئتك لاجئا فارحم فؤادي واستجب

متفرد ببقائي ونهاية متفرد ببقائي. سأظل أدعو في ضياك مناجيا حتى

قدم المبتهل الشيخ طلعت هواش هذا الابتهال إذاعة قرآن الكريم من القاهرة أذان الظهر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة الظهر، رفع الأذان الشيخ نصر الدين طوبار. صلاة العصر يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 4:38. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة القصص يتلو علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة القصص تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية والتي أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، ومعكم في قراءتها محمود الطناني من هندسة الهواء والدكتور علاء عرابي من أسرة المذيعين. إخوة الإيمان، تحت عنوان من أسباب استجابة الدعاء في القرآن والسنة، نطالع مقالا للدكتور محروس حفظي في جريدة عقيدتي جاء فيه: هناك أعمال إذا فعلها المسلم كان سببا لاستجابة الدعاء، منها الإخلاص لله في السر والعلانية، فلقد أمرنا الله عز وجل بالإخلاص، فقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وجاءت الأحاديث الصحيحة تأمر المسلم أن يلزم الإخلاص ويبتعد عن الرياء والنفاق وسوء الأخلاق، إذ هذه أدعى للاستجابة لدعائه وأرجى للعفو عن ذنبه. عن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. يقول الإمام الشوكاني في ذلك: الإخلاص هو أعظم الآداب في إجابة الدعاء، فمن دعا غير مخلص فلا يجاب له إلا أن يتفضل الله عليه، والله ذو الفضل العظيم. ويثاب العبد المسلم عن نيته الخالصة لوجه الله ولو حال القدر دون أن يقع هذا العمل. فعن أبي كبشة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. ومن أسباب إجابة الدعاء المصارعة والرجوع إلى الله قولا وعملا. إن الاستجابة لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيق الإيمان قولا وسلوكا يجعل العبد من أهل الاستجابة لقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكذلك طيب المأكل والمشرب وتحري الحلال، وهذا ما وجه إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم صحابته وأمرهم به وحرص على غرسه في نفوسهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والذي نفس محمد بيده، إن العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. إخوة الإيمان، فلنحرص على تحري الحلال مطعما وملبسا ومركبا وسكنا، وهكذا في كل مناحي الحياة، لأن هذا له أثره الإيجابي على حياة الإنسان واستقراره واستمرار نفعه وبركة عمره وسلامة جسده.

0: إلى هنا نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع إخوتنا في رحاب الإيمان نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من أول سورة الجاثية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدأ من أول سورة الجاثية وحتى ختام سورة الأحقاف. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في الثالثة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. يسعدنا أن يكون معنا اليوم نماذج صاعدة من أبناء هذا الوطن. نتعرف عليكم.
2: أنا اسمي رميساء أحمد محمد محمود، السن 13 سنة، الصف الثاني الإعدادي، أسكن في مدينة 15 مايو حلوان القاهرة. أختم القرآن الكريم كاملا. سوف أتلو عليكم سورة طه من آية 111 إلى آية 114.
1: تفضلي.

0: وحيه وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفي والديك لابنة رميساء أحمد محمد الصف الثاني الإعدادي.

0: نتعرف على النموذج الثاني في هذه الحلقة لابن
1: اسمي محمد عطية محمد الحسيني، السن 11 عام، في الصف السادس الابتدائي، مدينة 15 مايو، حلوان، القاهرة.
0: أستمع منك إلى ما تحفظ من سورة سبأ، تفضل.

0: والآن مع النموذج الثالث في هذه الحلقة نتعرف على لبنى.
1: اسمي كرم محمد حسن، قالوا من العمر 10 سنوات في الصف الخامس الابتدائي، أسكن في مدينة 15 مايو حلوان القاهرة.
0: أستمع منك إلى ما تحفظين من سورة القصص، تفضلي.

0: بارك الله فيك لابنة كرمة محمد حسن، الصف الخامس الابتدائي. أبنائي طلائع الإيمان، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذه النماذج الصاعدة من أبناء لبنى رميساء أحمد محمد محمود، الصف الثاني الإعدادي، ولبنى محمد عطية محمد الحسيني، الصف السادس الابتدائي، ولبنى كرمة محمد حسن، الصف الخامس الابتدائي. ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الإسراء، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الإسراء، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. نرحب بكم إخوتي، ونرحب بضيفنا الدكتور أيمن أبو الفتوح، الباحث والمحاضر في العلوم الشرعية والتربوية والنفسية والعلاقات الأسرية. أهلا ومرحبا يا دكتور.
2: أهلا بحضرتك كل سادة المستمعين.
1: الحمد لله الذي جعل الأسرة أساس المجتمع، وغرس في قلوب الوالدين محبة الأبناء، وأمر بالعدل والإحسان، ونهى عن الظلم، وقد دعا صلى الله عليه وسلم إلى العدل بين الأولاد، وحذر من التفرقة بينهم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فحقا لابد كما تفضلتم أن ننتبه إلى هذه القيم وإلى هذه التوجيهات والإرشادات والتعاليم الشرعية. فحقا إن الأسرة هي الأساس في كل مجتمع، ويجب على كل أب وأم أن يراجع نفسه في أنه يقوم بما يجب عليه تجاه نفسه وتجاه أبنائه، لأنه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية عنه: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم أو بين أبنائكم، في رواية أخرى: ساووا بين أولادكم. فهي الإشارة الكبرى والعظمى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي العبد رب العالمين سبحانه وتعالى في نفسه وفي أبنائه، لأنه يفرح بالبر من الأبناء، وكما يفرح بأن الكل يبر الأب والأم، فيجب عليه أن يساوي وأن يعدل بين أبنائه في كل ما يصدر منه تجاههم.
1: نعم، فالعدل بين الأبناء والتعامل والمحبة سبب للاستقرار النفسي والتماسك الأسري.
2: نعم، لأننا هنا حينما ننظر أولا ننظر إلى أنفسنا نحن معشر الآباء والأمهات، حينما نريد أن نقول الشيء أو أن نفعله لابد وأن ننظر إلى أنفسنا في قدرتنا على العطاء، في قدرتنا على أن الله سبحانه وتعالى منحنا هذه القوة، فيجب علينا أن نبر هذه النعمة وأن نعطيها حقها، نعمة الأبناء، خاصة لو استشعرنا أن هناك الكثير من الناس من فقد هذه النعمة. وبالتالي أنظر إلى نفسي وأنظر إلى ابني أو ابنتي، وأنظر كذلك إلى الأثر النفسي وإلى هذا الشعور الإيجابي. حينما أنظر إلى ابني نظرة حب، وألمس ابني أو ابنتي لمسة حنان، وكذلك حينما أوجه إليه الرشد أو النصح بلطف، وأن أراعي السن، هذا الطفل الصغير يحتاج إلى كثير من الحنان والعطف، وهذا الابن الذي تجاوز السابعة أو الابنة يحتاج كذلك إلى التوجيه وإلى الأدب ولحسن الخلق، وهذا الابن والابنة الذي تجاوز هذه الأعوام 14 من عمره، فإنه ينبغي علينا أن نصاحبه وأن نتعامل معه حسن التعامل، ولكن بهذا التساوي، المساواة والعدل، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف، حينما وجه هذا الأب الذي مسح على رأس ابنه وأجلسه على فخذه، ثم مسح على رأس ابنته وأجلسها على الأرض، وقال: ما سويت بينهما. لابد وأن تساوي بين الأبناء حتى في المسحة، حتى في الجلسة، فلما أجلسها على فخذه قال: الآن سويت بينهما.
1: مع مراعاة الفروق الفردية بين الأبناء.
2: هنا ملمح آخر، الفروق الفردية تعني أشياء كثيرة جدا، أولها فيما يتعلق بالقدرة على الاستيعاب، فقد أتكلم الكلمة أو أنظر النظرة أو ألمح لمحة معينة أو أشير بإشارة معينة يفهمها هذا الابن أو الابنة، وقد أتكلم مرارا مع ابني أو ابنتي ولا ينتبه ولا يستطيع أن يستوعب، فلابد أن نراعي هذه الفوارق حتى في الاستيعاب، ثم في الفهم والإدراك، في الفعل ورد الفعل، قد يفهم ولا يستطيع أن ينفذ، قد يكون لديه الخجل، قد يكون لديه عدم القدرة على التعبير، قد يكون لديه أنه يحب الجلوس في البيت، لا يحب الخروج، لا يحب الاختلاط بالناس، وأنا أصر أن يختلط، وحينما يرفض وحينما يحاول أن يظهر لي أو أن يعبر عن السبب قد لا أقبل منه، وقد يعني أغضب عليه غضبا شديدا، بل أسيء إليه أو أتجنب هذا الابن ولا أراعي أن لديه قدرات خاصة أو لديه الأمور الخاصة به، وهنا يجب علي أن أراعي هذه الفروق. وكذلك فيما يتعلق مثلا وعلى رأس هذه الفروق ما نلحظه جميعا في أمور الدراسة، هو لا يستطيع أن يحفظ، لا يستطيع أن يستوعب، لديه مثلا صعوبات تعلم كما يطلق عليه، فهنا يجب علي أن أراعي ذلك، لا أن أسخط عليه بهذه الأمور الخاصة التي قد تتسبب له هذا الضغط النفسي.
1: أما التفضيل فقد يترك جراحا عميقة لا تنسى أو إلى عقد نفسية في الكبار.
2: وهنا ملمح في غاية الأهمية، لأن التفضيل قد يكون بين الأب والأم مع الابن فقط، وقد يتطرق إلى أن هذا التفضيل يظهر أمام الأبناء مع السخط والغضب على الآخرين، وقد يتطرق إلى أنه يظهر هذا التفضيل أمام الناس وأمام المجتمعات، وحينما يكون في اجتماع ما خاصة في العائلة، فكل ذلك يصيب هذا الابن أو الابنة الذي هو لا يفضل، بل إنه دائما يتمتع بما يتعلق بأمور خاصة به ولكن لا ينظر إليه ولا يهتم الأب والأم به، بل هناك الغضب والثورة دائما ضده حتى في هذا الوقت الذي فيه اجتماع العائلة والأسرة الكبرى. وهنا يجب علي أن أنتبه، لأن هذا التفضيل لابد أن يكون مبررا ولابد أن يكون محدودا ولن يكون بنمط معين، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لسيدنا البشير لما أراد أن يفضل ابنه سيدنا النعمان بهذه العطية، فنبهه أنه هل أعطيت أو نحلت كل ولدك مثل هذا؟ فلما لم يعطي أبناءه نبهه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد عليه غيري، وفي رواية فإني لا أشهد على جور أو ظلم.
1: وبهذا قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة في التربية حين رفض الشهادة.
2: وهنا لما يرفض النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة توقف العلماء، هل لأنه ظلم وهو حرام فلا يجب أو لا يجوز لي أن أعطي الابن، أم أنه نوع من الكراهة ولابد أن أساوي بين أبناء؟ وهنا تعلمنا من العلماء رضي الله تعالى عنهم الفرق بين العدل والمساواة. المساواة أن أعطي الكل مثل بعض، أما العدل أن أعطي كل إنسان بما يستحق وبما يعينه على البر، فقد أعطي هذا أكثر من هذا لأسباب خاصة ويكون من عند نفسي فهو مقبول شرعا، وقد لا أعطي هذا لأنه يستطيع أن يقدم الكثير لي ولنفسه، فهنا هو العدل. ولذلك الأمر جاء بالمساواة وجاء كذلك بالعدل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم، فكان صلوات الله وسلامه عليه بذلك قدوة للوالدين في الرحمة وميزانا لتحقيق السكينة والطمأنينة في الأسر.
2: وهنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الآخر كيف يكون التعامل مع الصغير ومع الكبير، كيف أنه يجب على الأب وكذلك الأم أن يتعامل مع الرضيع أو مع الصبي أو الصبية بهذا الحب وبهذه العاطفة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم بناته، وكيف أنه كان يستقبل السيدة فاطمة ويقبلها بين عينيها، وكأنه يرسل رسالة إلى العالم أجمع أنها الابنة، وقد يعطيها هذا اللقب العظيم أم أبيها، كل ذلك من قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بناته وكذلك مع أحفاده وكذلك مع الصحابة أجمعين، لينشر هذا الحب والود، وكذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون العدل والمساواة من الأب والأم لجميع الأبناء.
1: وبالتأكيد ينعكس سلوك الوالدين في العدل والظلم على علاقات الأبناء بعضهم ببعض.
2: هنا للأسف الشديد أخشى ما نخشاه، أن هذا التفضيل الغير مبرر وكذلك هذا السوء الذي قد يصدر من الأب والأم مع التفرقة ومع عدم العدل ومع الظلم لهذا الابن، أن يوصله لمرحلة أنه يتقوقع، وقد يصل به الأمر إلى حالة من الرفض للحياة لأنه غير مقبول عند الأب والأم وعند إخوته، ويصيب الآخر المفضل في أنه يتطاول عليه أو يؤذيه أذى شديدا من أنه يستعين بتفضيل أبيه وأمه على أخيه أو أخته.
1: إخوتي وأخواتي، فلنتقي الله في أبنائنا ولنجعل العدل نهجا في أقوالنا وفي أفعالنا حتى نربي جيلا سويا. نسأل الله تعالى أن يلهم الوالدين الحكمة والعدل وأن يصلح بيوتنا وذرياتنا. شكرا لكم إخوتي، ونشكر باسمكم الدكتور أيمن أبو الفتوح الباحث والمحاضر في العلوم الشرعية والتربوية والنفسية والعلاقات الأسرية. وحتى يجمعنا لقاء آخر بمشيئة الرحمن، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الحج يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا

الشجر.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحج تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الله سبحانه وتعالى وصف رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن بأوصاف كثيرة، وأعلاها منزلة أنه قال في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. فتخيل أخي المؤمن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الرفيع، قد وصفه العظيم بأنه فوق الخلق العظيم، فأي أخلاق هذه؟ كما أنه أحب من يكون على خلق ويتخلق بأخلاقه، فقال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ووصفه بأكثر من ذلك، بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه رحمة للعالمين، والكثير والكثير من الأوصاف، فهو قمر وهو نور وهو سراج منير.

0: يا رسول الله، أحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قدم المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع إخوتنا في رحاب الإيمان. نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص العاصي، مرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من أول سورة محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أمامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم.

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من أول سورة محمد وحتى ختام سورة الفتح. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم مع 15 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلام عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الحديد يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة الحديد تلا علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفي الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الأروقة العلمية والتراثية بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: هناك ملامح كثيرة من ملامح الحوار النبوي مع الصحابة، ولكن يعني قد يكون أبرزها الرجل الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واستأذنه في أن يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم له في الزنا. كيف تعامل معه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات، وأن يكون شاهدا لنا لا علينا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صخابا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته على أحد، ولم يتجهم في وجوه الناس، لم يكن يعرض بوجهه عن الناس إن حدثوه، بل كان يقبل عليهم ويسمع لهم حتى يفرغوا من حديثهم أدبا وتواضعا منه صلى الله عليه وسلم، خاصة مع الشباب. شاب جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثورة الشباب، يقول: يا رسول الله، ارفع صوته، يا رسول الله ائذن لي بالزنا، يا رسول الله ائذن لي بالزنا. ماذا كان رد الذين بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقبلوا عليه فزجروه وقالوا: ماذا تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن انظر إلى ردة فعل النبي على هذا الشاب، لأن الشاب بالذات لابد أن تحتضنه بأدبك وأخلاقك وقيمك. فأقبل الشاب على القوم، قام القوم وصرخوا في وجه الشاب: ماذا تريد؟ أريد أن يأذن لي رسول صلى الله عليه وسلم بالزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، ادنوه، أي اجعلوه يقبل علينا. فدنا الفتى قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار هذا الحوار الهادئ البين الطريف الرائع بين الرسول وبين هذا الشاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، جئت تستأذن في الزنا؟ قال: نعم يا رسول الله. لم يصرخ في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما نهر، والله ما كره أما كره ولا عنفه، ولكن حاوره بلغة النبوة الرحيمة. فقال: أيها الشاب، أتحبه لأمك؟ قال الفتى: لأمي؟ لا والله، جعلني الله في ذاك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. انظر إلى هذه اللقطة، أتى إليه بأحب الناس إليه وهو أمه، والعربي بالذات عنده حمية كبيرة خاصة في مسائل ذوي الأرحام، فالأم بمقدمة رقم واحد. ترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس. ومن هنا بدأ الشاب يهدأ قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتحبه لابنتك؟ قال الفتى: لابنتي؟ لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لبناتهم. لم يخرج من البيت الأم ثم البنت. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: كذلك الناس. أتحبه لعمتك؟ إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يقول: وكذلك الناس لا يحبونه. قال روي الأثر: ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يده الشريفة على صدر الفتى وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال الفتى: والله دخلت على رسول الله وما من شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عند رسول الله وما على الأرض شيء أبغض إلي من الزنا. بهذا الأسلوب الحكيم وبهذه الطريقة المستحسنة والمحببة إلى قلوب الناس، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الشباب وفي تعليم هذا الشاب الكلمة الطيبة والإقناع الذي يجعل الشاب لا يقبل على الأمر بعدما تحاوره بهدوء وبأدب وباطمئنان.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الأروقة التراثية والعلمية بالأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من قصار الصور يتلو علينا القارئ الشيخ علي محمود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من قصار السور تلا علينا القارئ شيخ علي محمود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمساحته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماء يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا.
1: سئل فأجاب: أنا

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. متفق عليه. الآن يا عمر، أي الآن عرفت فنطقت بما يجب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فيتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة من سورة غافر بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. الآن يقدم لها الدكتور محمود عمارة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام أبو جعفر لما افتتح سبحانه سورة الزمر بالإخلاص وذكر سببه والحامل عليه، أتبع ذلك بشواهد عزته القاهرة وعلمه المحيط، وكان من صور ذلك ما ذكره تعالى من مصارع الغابرين، وأن قدر أصحاب الحق هو عدوان الظالمين. وقد حدث هذا مع كل رسول، وفي سورة غافر بيان ذلك، وذلك قوله سبحانه وتعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وعندما تختلط مقاييس العقل وتنحرف اتجاهات النظر تتنزل الآية فرقانا يبين الله تعالى به الحقائق، ثم يهدي إليها الخلائق، وفي النهاية يعود الحق إلى نصابه عند تهيئ أسبابه. والحق هنا هو ذلك الكتاب الذي لا كتاب سواه، لأن منزله هو العزيز العليم، مما يستدعي استقبال أحكامه بالرضا والتسليم. ولكن الأهواء قد تقيد الخطى على الطريق، فيتعسر الإنسان بحكم بشريته، وقبل أن يقطع اليأس عليه الطريق يطل عليه بارق من الأمل في عفو الله سبحانه. ولئن تحدثت الآية عن شدة العقاب فإنها الشدة المسبوقة بالغفران الملحوقة بالإحسان، وإذن فجانب الرحمة أرجح وأسبق، فهو تعالى غافر ساتر لذنوبك، فلم يشمت بك أحدا، بل هو سبحانه مسقط للذنب مع ثواب التوبة، ثم هو ذو الطول يتفضل بإنعامه الطويل العريض العميق وعلى كل البشر وعلى مدار الزمان، ومن طوله تعالى ألا يعذب أحدا. ومع أن الكون مسلم بهذه الحقيقة مستسلم لها، إلا أن حفنة من البشر تجادل طالبة دليلا على نهار يغمرهم فعلا بالضياء. إنهم الذين كفروا، الذين ستروا الحقيقة لكنهم ما استطاعوا أن يحذفوها. وقد يكون لهم إعلام يمكر بالليل والنهار في محاولات يائسة لإبطال الحق أو التشويش عليه، وربما كانت لهم أساطيل تمخر البحر أو نفاثات تحلق في الجو، ونحن مطالبون باسم الإيمان ألا نضعف ولا نستكين، والرسول بالذات مأمور أن يمضي بأمر ربه تاركا هؤلاء لسلطانه سبحانه، والذي أهلك من قبلهم من كان أشد منهم بأسا وأكثر جمعا، لقد دمرهم بددا ولم يبق منهم أحدا، ذلك بأنهم أرادوا سلب الحياة عمن جاءوهم بعناصر هذه الحياة، على ما يقول القائل أريد حياته ويريد موتي. فأخذهم الله تعالى أخذا هو سنته تعالى في الظالمين عبر الزمان. أما المؤمنون فهم محفوظون بجند الله تعالى مستغفرين لهم داعين بدخول الجنة أصولا وفروعا، ولقد وقاهم ربهم السيئات، ويا لكرامة المؤمن على ربه حين يتقلب في فراشه بينما العالم العلوي مشغول به والملائكة يعمرون الكون بالذكر الذي هو إكسير الحياة. فكما أن ذرة من الإكسير تجعل النحاس ذهبا، فكذلك الذكر إنه يجعل القلب صافيا نقيا، وذلك هو الفوز العظيم في مواجهة الخسران المبين للكافرين. هؤلاء الكافرون الذين ينادون لمقت الله لكم في الدنيا لما دعيتم إلى الإيمان فكفرتم أكبر من بغضكم لأنفسكم اليوم. هذه الأنفس التي ورطتكم فيما تعانونه اليوم، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، ولن ينفعكم اعترافكم بذنوبكم بعدما فات الأوان. لقد بين الله تعالى لكم الآيات وهي حياة الأديان، ثم أنزل لكم من السماء رزقا وهو حياة الأبدان، ومع ذلك كفرتم. ولن استطعتم في الدنيا الإفلات من قوانين الشرعية فلن تفلتوا اليوم من قوانينه الكونية. ولقد كان من رحمة الله تعالى بهم أن يجدد لهم النظر لعلهم أن يؤمنوا، وهيهات. ثم إنها الآزفة القريبة الوشيكة الوقوع تدق عليهم الباب، وعليهم أن يروا أنفسهم بعين خيالهم مشهدهم ذلك الفاجع غدا حين تقف قلوبهم في حناجرهم، فلا هي بخارجة من أفواههم ليموتوا، ولا هي براجعة إلى مكانها ليتنفسوا. إنهم حيارى بلا شفيع ولا نصير، وكان ذلك هو الجزاء العادل بما اقترفوا من جرائم كان منها، أنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فكان الحكم العدل أن تأخذوا جزاءكم من الله الذي أراكم آياته ولكنكم كفرتم. وصدق الله العظيم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة غافر تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المتهل الشيخ محمد علي جابين.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتقبل منا صالح أعمالنا. أذان العصر.

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العصر، رفع الأذان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. صلاة المغرب يؤذن بها بمشيئة الله تعالى قبل 8:03. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة آل عمران، يتلو علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.

0: واحفظوه. صلي على النبي.
1: ان شاء الله ان شاء الله يكون سوا.

One time.

Thank you.

0: تمام.
1: Thank you.

0: من سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل هناك فارق بين التيسير في الفتوى والتساهل فيها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، هناك فارق بين التيسير في الفتوى والتساهل فيها باعتبار أن نحدد معنى التيسير ومعنى التساهل. فالتيسير في الفتوى هو أن نراعي حالة المستفتي عندما يسأل في واقعة معينة، فنيسر له من خلال النصوص الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة أو باعتبار المقاصد الشرعية ومآلات الأفعال، فنحافظ على المكلف ونحافظ على النصوص الشرعية. هذا يسمى تيسيرا. أما التساهل فإنه يعني أن يتعجل المفتي أو الذي يفتي في الإجابة من غير مزيد نظر، فيكون متساهلا لأنه لم يجري قواعد الإفتاء على هذه الفتوى. بهذا المعنى فالتيسير مطلوب، لأنه قد ورد في القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما التساهل فإنه مرفوض، لأنه يخالف قواعد الإفتاء وقد يخرج بالإنسان عن مقصود الشرع.

0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 18 من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن بين سبحانه ما أعده للمتقين وذكر صفاتهم، عقب ذلك ببيان أساس التقوى وهو عقيدة التوحيد، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة قدم عليه حبران من أحبار أهل الشام، فلما أبصر المدينة المنورة قال أحدهما للآخر: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان؟ فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عرفاه بصفته ونعته، فقال له: أأنت محمد؟ قال: نعم. فقال له: وأنت أحمد؟ قال: نعم. قال: نسألك عن شهادة، فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلاني عما شئتما. فقال: أخبرنا عن الأعظم شهادة في كتاب الله عز وجل، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهنا أسلم الرجلان وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى شهد الله أي بين وأعلم، كما يقال شهد فلان عند القاضي، إذا بين وأعلم لمن الحق أو على من الحق. والمعنى أخبر الله تعالى عباده وأعلمهم بالآيات القرآنية التي أنزلها على نبيه، وبالآيات الكونية التي لا يقدر على خلقها أحد سواه، وبغير ذلك من الأدلة القاطعة التي تشهد بوحدانيته عز وجل، أنه لا معبود بحق سواه، وأنه هو المتفرد بالألوهية لجميع الخلائق، وأن الجميع عبيده وفقراء إليه، وهو الغني عن كل ما عداه. وشهد بذلك الملائكة بأن أقروا بأنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد، فعبدوه حق العبادة وأطاعوه حق الطاعة. وشهد بذلك أيضا أولو العلم بأن اعترفوا له سبحانه بالوحدانية، وصدقوا بما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبلغوا ذلك لغيرهم. وفي هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله عز وجل باسمه وباسم ملائكته كما قرن العلماء. وقال في شرف العلم لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله عز وجل نبيه أن يسأله المزيد منه، كما أمره صلى الله عليه وسلم أن يستزيده من العلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء هم ورثة الأنبياء. وقال: العلماء أمناء الله على خلقه وهذا شرف للعلماء عظيم ومحل لهم في الدين خطير، كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله. والمراد بأولي العلم هنا جميع الذين سخروا ما أعطاهم الله من معارف في خدمة عقيدتهم وفيما ينفعهم وينفع غيرهم، وأخلصوا لله في عبادتهم، وصدقوا في أقوالهم وأفعالهم. وقدم سبحانه الملائكة على أولي العلم لأن فيهم من هو واسطة لتوصيل العلم إلى ذويه، ولأن علمهم كله ضروري بخلاف البشر، فإن علمهم منه ما هو ضروري ومنه ما هو اكتسابي. وقوله تعالى قائما بالقسط بيان لكمال علمه سبحانه في أفعاله إثر بيان كماله في ذاته، والقسط هو العدل، أي مقيما للعدل في تدبير أمر خلقه وفي أحكامه وفيما يقسم بينهم من الأرزاق والآجال، وفيما يأمر به وينهى عنه وفي كل شأن من شؤونه. وقوله عز وجل لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي لا إله في هذا الوجود يستحق العبادة بحق سوى الله العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء أراده، وهو عز وجل الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي كل شأن من شؤونه.
1: أنا أود أن نعرف أهم الآثار التي وردت في فضل هذه الآية الكريمة.
2: هناك آثار متعددة وردت في فضل هذه الآية الكريمة، منها ما رواه الإمام أحمد عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فقال صلى الله عليه وسلم وأنا على ذلك من الشاهدين. وقال غالب القطان أتيت الكوفة في تجارة لي فنزلت قريبا من الأعمش فكنت أختلف إليه، فقام في ليله متهجدا فمر بهذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قال وأنا أشهد بما شهد الله تعالى به، وأستودع الله عز وجل هذه الشهادة فهي لي وديعة عنده، إن الدين عند الله الإسلام. قالها مرارا فقلت لقد سمع فيها شيئا، فسألته في ذلك فقال حدثني أبو وائل ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى العهد، أدخلوا عبدي الجنة. هذه بعض الآثار التي وردت في فضل هذه الآية الكريمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 5:06. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترتي الظهيرة والضحى من هذا اليوم، سعد بصحبة حضراتكم من المذيعين الزميل الدكتور علاء عرابي. هذه فترة المساء من يوم السبت 4 من شهر صفر من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 18 من يوليو من عام 2026 من الميلاد. فترتنا الإذاعية من 5 حتى 8، معكم خلالها محمود الطناني من الهندسة الإذاعية ومحمد عبد الحكم من المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هيا بنا إخوة الإيمان نبدأ فترتنا الإذاعية بخير الكلم القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يواصل ترتيله المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. يبدأ الترتيل من أول سورة الحجرات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.

لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق

صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم

0: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل من أول سورة الحجرات حتى الآية 23 من سورة الطور. الفقرة التالية نستمع إليها في الواحدة من بعد منتصف الليل إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. التضامن يعد بالنسبة للمسلمين شرطا لا غنى عنه للبقاء على قيد الحياة، ومن ناحية أخرى فإنهم إذا لم يستطيعوا أن يحققوا التضامن فيما بينهم فلن يكونوا قادرين على تحقيق التضامن مع الشعوب والأديان الأخرى. فمن المعروف أن فاقد الشيء لا يعطيه. لقد أصبح العالم بمثابة قرية كونية، والإنسانية تمثل جماعة استقرت على ظهر سفينة كونية تبحر عبر الفضاء الكوني، ويتحتم عليها أن تتجنب حدوث أي خلل فيها بأي ثمن.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. 26:21 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو ما يتيسر من سورة الأعراف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأعراف، تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشامي الدمنهوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، إن شئت تحظى بالمقام الأكرم وتفوز من رب العباد بمغنم وتنال غفرانا وهمك ينجلي، زد بالصلاة على النبي وسلمي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم شبابنا أن الطريق إلى الله في هذه الحياة يقتضي تشمير الساعد، يقتضي تجنب المهالك والأهواء. إن الشباب يا ولدي هو ربيع العمر ومفتاح المستقبل، وفي هذه المرحلة تشتد الشهوات وتتكاثر الفتن وتتزاحم الأهواء والنزوات وتتكالب الانحرافات. فمن جاهد نفسه وحفظها لله في هذا الزمان حفظه الله يوم يلقاه. يا ولدي، اعلم أن الله يفتح أبوابه لك، يفتح أبوابه لك لتدخل منها إليه. مهما بلغت ذنوبك ومهما طمت معاصيك، لا تقنط من رحمة الله. اعلم أن باب الله مفتوح لك وإن أغلقت كل الأبواب. رجل الحبشة الذي جاء لأحد العلماء وقال: يا إمام، أذنبت كثيرا، فهل لي من توبة؟ قال: بلى، إن أخلصت لله. فانصرف الرجل فرحا وعاد باكيا وقال: يا إمام، أو كان الله يراني حين عصيته؟ قال: بلى، كان يراك. فخر الرجل مغشيا عليه من جلال الله. يا ولدي، لا تجعل الله أهون الناظرين إليه، واعلم أن الله يطلع عليك. كن يا ولدي من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في عبادة الله. فكن في عبادة الله يا ولدي. إن من أشد العوائق في طريقك إلى الله مجاهدة نفسك وتصفية روحك، تصفيتها من التعلق بالدنيا، بفتن الدنيا، بشواغل الدنيا، بملذات الدنيا. يا ولدي، ارغب في هذه الدنيا، لا تجعلها في قلبك، ولكن اجعلها وسيلة لغاية الحضارة، وسيلة لغاية البناء. لا تكن مملوكا للدنيا، بل كن مالكا لها. والنبي صلى الله عليه وسلم ملك الدنيا، ولكنه وقف منها موقفا عظيما، وذلك واضح في أقواله وأفعاله التي تثبت حكمه على الدنيا. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والمعنى أن كل مؤمن ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة، مكلف بفعل الطاعات وإن كانت شاقة، فمشقتها تنتهي بك إلى الدنيا. يا ولدي، تأكد تماما أنه ليس أجمل من شيبة جاءت بعد عمر امتلأ بالطاعة، وليس أغلى من قلب تربى على محبة الله، من قلب عاش فيه رسول الله، من قلب عاش مع رسول الله أيضا. منذ نعومة أظفاره. إن الشاب الذي يحافظ على الصلاة ويغض بصره عن المحرمات ويحفظ لسانه من البذاء ويبر والديه ويكثر من الذكر هو في حقيقة الأمر يبني مستقبله الأبدي في الدنيا والآخرة. قال سيدنا الفضيل: من عرف الله دله ذلك على ترك الدنيا. وقال أحد العارفين: من ذاق حلاوة القرب من الله استوحش من كل ما يقطعه عنه. اجعل دنياك مطية للبناء للحضارة، لا تتقاعس عن الوجود، ولكن كن كما قلت مالكا للدنيا لا مملوكا لها، اجعلها في جيبك لا في قلبك. تأكد تماما أن الله تعالى يحبك، فقف على بابه وقل: إلهي، يا إلهي، هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك، فاهدني بنورك إليك وأقمني بصدق العبودية بين يديك. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا هي السادسة من مساء يوم السبت. إخوة الإيمان، 5 دقائق نعيش خلالها مع القارئ الشيخ طه الفشني يتلو ما يتيسر من سورة المؤمنون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة المؤمنون، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة استكمال الحديث عن كيفية التعامل مع العصاة والمذنبين. ضيفنا الكريم: الحلم والأناة والرفق واللين من أخلاق الأنبياء والمرسلين، وقد دعا الله عز وجل إلى الحلم والرفق حتى مع أصحاب المعاصي. نرجو أن تجلي لنا هذا المعنى.
5: الحمد لله لم يزل بديعا خلاقا، أودع البرية مشاعر نوازع وأشواقا، وأعقبها على ذلك جزاء وفاقا. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعمر القلب إشراقا والروح ندا وإيراقا، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين أصولا الزاكين أعراقا، وسلم يا رب تسليما كثيرا أبد الدهر رقراقا. أما بعد، فمن أخلاق الأنبياء الحلم والأناة. فالله أثنى على إبراهيم الخليل عليه السلام بالحلم في قوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وبشر بغلام متصف بالحلم فبشرناه بغلام حليم. ونوح عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله فجعلوا أصابعهم في آذانهم استكبارا عليه، بل قالوا عنه مجنون وازدجر، فحلم عليهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وموسى عليه السلام رماه قومه بالجنون وتحدوه بالسحر وأتمروا عليه ليقتلوه، فحلم عليهم فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وحكى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لاقى الأذى والسخرية من قومه، وكان يقول للسيدة عائشة رضي الله عنها: لقد لقيت من قومك ما لقيت. وملك الجبال يأتيه ويقول له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ورآه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة حتى أثر في عنقه، وقال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك وأمر له بعطاء. وهكذا هو هدي الأنبياء مع المخالفين والمعارضين من أهل الكفر والشقاق. فبالله عليكم، كيف يكون الحال مع العصاة والمذنبين من أهل لا إله إلا الله؟ ومن سكت عن جاهل فقد أوسعه جوابا وأوجعه عقابا. قال رجل لضرار بن القعقاع رضي الله عنه: والله لو قلت لي مسبة واحدة لسمعت مني 10. فقال له ضرار: لو قلت 10 لم تسمع مني 1. لأن الحذر كل الحذر من أن يكون المؤمن عقبة يصد عن سبيل الله، وحجر عسرة ينفر عن دين الله، وحاجزا يحول دون الوصول إلى الله وهو لا يشعر. فالقلوب بيديه سبحانه، وهو الذي يعلم ما فيها من الإيمان واليقين والصدق والمحبة، مهما تلبس به العبد من المعاصي ومهما قارف من المنكرات.
4: ضيفنا الكريم، لكن قد تحمل الغيرة على دين الله عز وجل أن يلجأ البعض إلى تعنيف الإنسان العاصي أو المذنب، ما رأيكم في هذا التوجه؟
5: صحيح، قد تحمل الغيرة على الدين والغضب على شرع الله أن يجعل نفرا من أهل الإيمان، إنهم رأوا المنكرات أو صادفوا المخالفات على مجاوزة الحد في النهي والتعدي المشروع في الإنكار، ولربما وصل الحال بالبعض إلى الدخول فيما هو من سمات الخالق، وهذا لعمر الله زلل كبير ومزلق خطير.
4: وما تقصد بذلك؟
5: أعني التكفير، أن يكفر من يفعل تلك المعصية أو من تجاوز في الحد. في قصة ضمضم ابن جوس اليمامي، هو نفسه حكى لنا فقال: قال لي أبو هريرة: يا يمامي، لا تقولن لرجل: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الجنة. قلت: يا أبا هريرة، إن هذه لكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. قال: فلا تقلها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا في العبادة، وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان متآخيين، فكان المجتهد لا يزال الآخر على ذنب، فيقول: يا هذا أقصر، فيقول: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال: إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه، فقال له: ويحك، أقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا، فقبض أرواحهما واجتمعا عنده، فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ومن هنا اعلموا مستمعي الكرام أن بغض المعصية وإنكار المنكر لا يتعارض مع الشفقة بالمذنب والرحمة بالعاصي، بل اجتماعهما دليل كمال الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأنتم يا أهل الذنوب والمعاصي وكلنا كذلك، أسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. لا تيأسوا من روح الله، ولا تقنطوا من رحمة الله، فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ينفذها هندسيا محمود الطناني، ويقرأها لحضراتكم محمد عبد الحكم. إخوة الإسلام والإيمان، يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. فالأبناء هم قرة العيون وبهجة النفوس، وهم من زينة الحياة ومنة من المولى عز وجل، وكلنا يسعى في تربيتهم وصلاحهم، ولا تتم لنا سعادة حتى نراهم مطيعين لربهم، نافعين لأنفسهم ودينهم وأوطانهم. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان: الدعاء للأبناء من منهج الأنبياء. جاء في هذا المقال: إن لصلاح الذرية أسبابا كثيرة، من هذه الأسباب ما هو مادي، بداية من حسن اختيار شريك الحياة وتوفير سبل الرعاية للابن من توفير مسكن وملبس وتعليم ورعاية صحية وهكذا. ومن الأسباب ما هو معنوي، ومنها الدعاء لهم والتضرع إلى الله ليصلحهم. وهذا الدعاء للأبناء هو منهج السادة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وهم أعلم الناس بطرق التربية الصحيحة، وأحرص الناس على أولادهم وما يصلحهم. وقد كانوا صلوات الله عليهم يدعون الله لأبنائهم بالصلاح قبل ولادتهم وبعدها، فهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يدعو الله ويقول: رب هب لي من الصالحين. وسيدنا زكريا يدعو بعد أن كبر سنه وامرأته عاقر فيقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهو القائل عليه السلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. والوراثة هنا وراثة النبوة والدعوة، وليست وراثة المال أو حمل الاسم، لأن الأنبياء لا يورثون، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد النبيين كان يعلم أمته هذا الأمر، فيأمرهم بالدعاء لذرياتهم قبل مجيئهم وبعد أن يرزقهم الله إياهم. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بأن يكثروا من الدعاء لأولادهم، وكان يعلم المسلمين أن دعوة الوالد لولده مستجابة لا ترد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وكان النبي عليه صلوات الله وسلامه يدعو لأحفاده الحسن والحسين رضوان الله عليهما، وكان يعوذهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. من هنا نقول: إن الدعاء للأبناء سبيل المؤمنين، لأنه منهج الأنبياء الكرام، وهو كذلك منهج عباد الرحمن، فقد وصفهم الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان بهذا الوصف، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. يقول أهل التفسير في هذه الآية: إنهم يسألون الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ويعبده ويعمل بطاعته، فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، إن دعوة الوالدين لها دور كبير في صلاح الأولاد، فلنكثر من الدعاء لأبنائنا. فكم من دعوة يسر تعسيرا وفتحت مغلقا، وكم من دعوة ردت شاردا وقربت بعيدا وأصلحت فاسدا وهدت ضالا، وكم من دعوة دعا بها أب لابنه فسعد بها الابن وسعد به أبوه في الدنيا والآخرة. ولندعو بدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فهذا الدعاء طالما دعونا به وسنظل ندعو به بمشيئة الله تعالى. فاللهم أصلح لنا أحوالنا، وأصلح لنا أبناءنا، ووفقهم اللهم لما تحبه وترضاه، واهد لهم سبل العلم، وعلمهم ما جهلوا، فأنت سبحانك على كل شيء قدير.

0: إخوة الإيمان، مع الشيخ علي الحسيني الذي قدم هذا الابتهال، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، نفذها هندسيا على الهواء محمود الطناني، وقرأتها محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 6:24 من مساء يوم السبت. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، الترتيل من أول سورة سبأ. أما الآن وعلى مدى 5 دقائق نستمع إلى الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف مقدما شرحا لأحكام هذه الرواية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة سبأ إلى الآية 4 من سورة فاطر جل وعلا برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. قرأ الدوري بإسكان الهاء هكذا: وهو الحكيم الخبير. قوله تعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. قرأ الدوري بحذف الألف وتشديد الجيم من عجز هكذا: والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وقوله تعالى: أليم، قرأ الدوري بخفض الميم صفة لرجز، والرجز هو أشد العذاب وأسوأه. قوله تعالى: أفترى على الله كذبا أم به جنة. قرأ الدوري بإمالة الألف بعد الراء هكذا: أفتري على الله كذبا أم به جنة. قوله تعالى: إن نشأ نخسف بهم الأرض. قرأ الدوري بكسر الميم، وقرأ قوله تعالى: كسفا من السماء بإسكان السين جمع كسفة، أي قطع العذاب متوالية عليهم هكذا: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم.

منيب. وإذا وصل السماء بإن فله الإسقاط على القصر والمد. قوله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، قرأ الدوري بإثبات الياء وصلا في كالجواب. والجواب جمع جابية وهي الحوض الكبير. هكذا

الآيات قوله تعالى: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. قرأ الدوري بألف مدية بدلا من الهمزة، وهي لغة أهل الحجاز، والمنسأة هي العصا، هكذا.

0: قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. قرأ الدوري: لسبأ بفتح الهمزة ممنوعا من الصرف، وقرأ مسكنهم بالجمع مساكنهم، هكذا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. ومن سورة فاطر قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم. قرأ الدوري بالإسكان هكذا: وهو العزيز الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

شديد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل

بعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد.

0: من أول سورة سبأ حتى الآية الرابعة من سورة فاطر، رتل علينا برواية الدوري عن أبي عمرو البصري القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل، أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة طنطا، والخبير بمجمع اللغة العربية، وعضو لجنة علمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية، وعضو المجلس العلمي معهد المخطوطات العربية. نقف في هذه الحلقة عند الجذر اللغوي ترابا في المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم. المعنى المحوري والمعنى القرآني وصوتيات الكلمة واتفاقها مع المعنى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجده أبي الأنبياء إبراهيم وضعه. نستأنف في هذه الحلقة تناولنا لأحد أو لبعض الجذور القرآنية التي وردت في المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، وهو الجذر المؤلف من الثاء والراء والباء أو ثرابا. سنجد أن العلامة المصنف رضي الله تبارك وتعالى عنه قد أدار استعمالات هذا الجذر حول معنى محوري واحد. ما هو؟ هو لصوق طبقة دقيقة، لصوق طبقة دقيقة على ظاهر الشيء حادة الواقع على الحس.
2: بمعنى
3: نكررها مرة أخرى ونستحضر كلمة الثرب التي تحولت في العامية المصرية إلى الترب. لصوق طبقة دقيقة على ظاهر الشيء حادة الواقع على الحس، اللي هي منها إيه؟ هو الثرب شحب دقيق يغشى الكرش والأمعاء مبسوط عليهما. هو هذا الثرب تحولت فيه الثاء إلى إيه؟
2: طاء.
3: إلى تاء. والتاء لأنها جاورت الراء المفخمة فبقت طرب، كما إن كلمة الطور بأصلها بالتاء لمجاورة الراء أيضا فخمت وبقت بالطاء، أصبحت بالطاء. نستحضر الثرب في هذا المعنى المحوري. المعنى المحوري يقول إيه؟ لصوق طبقة دقيقة على ظاهر الشيء حادة الواقع على الحس. يعني ايه حدث الواقع على الحس؟ يعني
2: احس فيها
3: بشيء من لشيء ازاز او يعني النفور كده. يعني عندما تذبح الذبيحة وترى يعني مسألة يدركها الناس يعني. الاستعمالات كما قلنا الكلمة الثرب شحم دقيق يغشى الكرش والامعاء مبسوط عليهما، مبسوط عليهما منتشر عليهما. ومنه قول الشاعر الجاهلي مالك بن زغبة الباهلي، بيت صعب شوي، يعبر عن أنه شق بطن عدوه فظهرت أمعاؤه، فيقول يجرر، بيصفه بقى، يجرر ثربه، فتحت بطنه وخرجت منها الأمعاء. فهو يمشي يجررها، يعني جررها على الأرض والعياذ بالله.
2: ده صورة صعبة دي.
3: صورة صعبة. وزي يكون حدث الواقع الحسن. تتقضى فيها، يعني اختلطت بالتراب والقضيض والقض، كأن بياضه، لونه الأبيض ده، سب صفيق، السب الخمار يعني، كأن بياضه سب صفيق. فالمعنى المحوري لصوق طبقة دقيقة على ظاهر الشيء حادة الواقع على الحس كالشحم الموصوف. عندما ننتقل إلى الاستعمالات القرآنية سوف نجد أن هذا الجذر لم يرد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة فقط، في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، عندما كشف نفسه لإخوته فقالوا له، قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، العفو والسماح، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه المرة الوحيدة التي ورد فيها هذا الجذر في القرآن، بالإضافة إلى طبعا التسمية بيثرب اللي هي في سورة الأحزاب، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. يبقى إذن لا تثريب عليكم. العلامة المصنف يقول التثريب التأنيب والاستقصاء في اللوم والمعايرة بالذنب، هذا هو التثريب. التأنيب والاستقصاء في اللوم، يعني ايه الاستقصاء في اللوم؟ المبالغة فيه يعني يعني اللوم اليسير لا يسمى تثريبا. والمعايرة بالذنب، كأن اللائم يعرو الملوم بطبقة مستقبحة يلصقها به، وذلك بذكر ذنوبه وما فعله. كأنه أتى بهذا الثرب اللي هو يعني غليظ الواقع على الحس وطالع فوق الكرش، وأتى به وألصقه به، ثربه كأنه ألصق به الثرب، يعني طبعا استعمال مجازي. كأن اللائم يعرو الملومة بطبقات مستقبحة يلصقها به، وذلك بذكر ذنوبه وما فعله. قال تعالى لا تثريب عليكم اليوم. أما يثرب بقى فقيل إنها كانت يعني أوبأ أرض الله من الحمى، يعني أكثر الأماكن
4: فيها حمى
3: يصيب من يسكنها الحمى،
4: وهذا ما حدث للصحابة عندما هاجروا يعني.
3: نعم. ثم صرف الله وباءها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل يثرب. ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى طابة أو طيبة أو طيبة، زادها الله طيبا. وصل اللهم وسلم وبارك على من طابت بهجرته إليها.
4: الصوتيات،
3: عندما نصل إلى الصوتيات فهي أيضا هنا في غاية الوضوح. نقولنا الثاء انتشار الأشياء دقيق، والراء فيها الاسترسال، والاسترسال يعني معنى الانتشار. والباء فيها معنى الالتصاق. ضع هذا بجوار كلمة الثرب اللي هي الطبقة الرقيقة المنتشرة المسترسلة الملتصقة بالأمعاء والكرش إلى آخره.
4: نعم. معنى يعني هو
3: نفس شديد الوضوح. شديد الوضوح.
4: في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل، أستاذ العلوم اللغوية بكلية الأداب جامعة طنطا، والخبير بمجمع اللغة العربية، وعضو لجنة علمية لتحقيق التراث بالدار الكتب المصرية، وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان، على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
5: 6:06 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، على مدى 5 دقائق نحيا مع القارئ الشيخ محمود عبد الحكم في تلاوة من سورة الحشر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحشر، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فيما يلي نستمع للدكتور حسن مدني مقدما لباقة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمل أن يستجاب لكم. وعن ابن شهاب قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا، أي أقرأ القرآن. وعنه رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وعنه رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 7:13 من مساء يوم السبت، مع المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمود البجرمي يتلو ما يتيسر من سور الصف والقيامة والقدر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

محمد

منكم رسول الله إليكم مصدقا

بقى

لا

وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح

ذلك.

يسأل أيان يوم القيامة.

أليس ذلك بقادر؟

استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن المغرب على مدى 40 دقيقة مما تيسر من سور الصف والقيامة والقدر بصوت القارئ الشيخ محمود البجرمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ساعتنا تشير إلى 8:03 حسب توقيت القاهرة، يؤذن الآن بصلاة المغرب.

حلوه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان، أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. صلاة العشاء يؤذن بها في 9:30 إلا 3 دقائق إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من أعلام دولة التلاوة فضيلة القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال. ولد القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال في قرية باسوس مركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في سنة 1945 من الميلاد. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم التحق بمعهد القراءات بشبرا الخيمة لإتقان علوم القرآن الكريم. التحق فضيلة الشيخ سيد عبد الشافي هلال بالإذاعة المصرية في عام 1975، أثرى مكتبة الإذاعة بالكثير من التلاوات القرآنية. سافر الشيخ سيد عبد الشافي هلال إلى العديد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية، وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك. وفي مثل هذا اليوم 18 من يوليو من عام 2013 من الميلاد، رحل عن عالمنا فضيلة القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال، وذلك بعد أن ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التلاوات. رحم الله الشيخ سيد عبد الشافي هلال وأسكنه فسيح جناته. إخوة الإيمان، من تسجيلات القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال، نستمع وحضرتكم إلى تلاوة مباركة مدتها نصف الساعة، وما يتيسر من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة من سورة النساء للقارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال، وذلك بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فترتنا بدأت منذ 8 ومستمرة معكم حتى 11 بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني وشحات عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين مسعد الجهري، وقد سعد بكم الزميل محمد عبد الحكم في الفترة الإذاعية السابقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نستمع إلى ترتيل مبارك برواية ورشة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد من الآية 110 من سورة هود وحتى 38 من سورة يوسف. يقدم لهذه التلاوة برواية ورش فضيلة الشيخ محمود برانق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة هود عليه السلام من الآية 110 إلى 38 من سورة يوسف عليه السلام. قال الله تعالى في سورة هود: وإن كلا لما ليوفينهم. قرأ ورش كلمة وإن بتخفيف النون ساكنة، وكلمة لما بتخفيف الميم فتصير الجملة: وإن كلا لما ليوفينهم، على إعمال إن المخففة، وهي لغة ثابتة عند العرب. قال الله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: غيابة الجب. قرأ ورش كلمة غيابة بالجمع في الموضعين فتصير غيابات الجب. ووجه الجمع أنه كان لتلك الجب غيابات، أي قعره أو حفرة في جانبه. يرتع ويلعب. قرأ ورش كلمة يرتع بكسر العين فتصير يرتع ويلعب، من ارتعى أي افتعل من الرباعي، والفعلان مجزومان على جواب الشرط المقدر. لا يحزنني أن تذهبوا به. قرأ ورش كلمة لا يحزنني بضم الياء وكسر الزاي وفتح ياء الإضافة فتصير لا يحزنني أن تذهبوا به، من أحزن الرباعي. وقال يا بشرى. قرأ ورش كلمة يا بشرى بياء مفتوحة بعد الألف، وهي على قاعدته في التقليل، فتصير يا بشرايا بالإضافة إلى نفس القائل، وفتحت على القياس. وقالت هيت لك. قرأ ورش كلمة هيت

في يا بشرية اشتراه حرف رأى، فيقولها ورش أيضا رأى، ومثلها فأنساه ورؤياي للرؤيا رؤيك، أراني نرى وما كان على نظائرها في القرآن الكريم هذا، وبالله التوفيق.

الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته

وقال تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا

أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه،

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب ترتيل مبارك برواية ورش للشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورتي هود ويوسف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن في رحاب هذا الحديث بعنوان النهي عن أكل أموال الناس بالباطل لفضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نزل من الكتاب الكريم في سورة البقرة قول الله جلت حكمته: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. المال هو ما يقتنى ويدخر من الذهب والفضة ومن الحيوان والعروض وسائل المنقولات ومن العقار أيا كان نوعه. ويلتحق بالمال هنا ويأخذ حكمه كل ما هو في معناه من منافع الأعيان ومن الحقوق الأخرى كحق الالتفاق وحق التملك. والأكل في الأصل ابتلاع الطعام بعد مضغه، وله استعمالات أخرى منها الإزالة والإفناء، ومنه أكلت الصدقة المال وأكلت النار الحطب، ومنها الأخذ والاستيلاء، ومنه قولهم: فلان يستأكل الضعفاء أن يأخذ أموالهم. وهذا المعنى هو المناسب في الآية الكريمة. والباطل ضد الحق وضد الصحيح، وتوصف به العقائد والآراء والأحكام والأفعال متى كانت جائرة وظالمة. فمعنى قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل منطوقا ومعنى هو: لا يأخذ بعضكم شيئا من حقوق بعض ظلما وعدوانا. فالأسلوب في هذه الآية مثله في قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. وفي قوله جل شأنه: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا. والعدوان على الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل فسق عظيم وكبيرة من كبائر الإثم، قل ما اعتدي عليه وأكل أو كفر، لما في ذلك من العبث بأمن الناس وانتهاك حرمات الحقوق والأموال التي عظم الله سبحانه من حرماتها، وقال فيها الصادق الأمين: من قتل دون ماله فهو شهيد. وسيان أن يكون أكل أموال الناس بالباطل على غير رضا من أربابها، وأن يكون عن تراض منهم متى كان من طريق لم يأذن به الله، لما في ذلك من تعدي حدود الله سبحانه التي شرعها لخير عباده. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فسرقة الأموال وغصبها من أكل أموال الناس بالباطل، والاختلاس وخيانة الأمانة وجحد الودائع من أكل أموال الناس بالباطل، والنصب والاحتيال والغش والخديعة في التعامل، وتطفيف الكيل والميزان من أكل أموال الناس بالباطل، وتعطيل منافع الأعيان على أربابها، ومطل المدين القادر على الوفاء، ومنع أي حق آخر من أن يصل إلى صاحبه، كل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الحديث بعنوان النهي عن أكل أموال الناس بالباطل لفضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو من سورة النبأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النبأ تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
2: المجددون في الإسلام.

0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة، ويسرنا أن نستضيف الدكتور أحمد عصام فرحات من علماء الأزهر الشريف، ونتحدث عن ملامح التجديد عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. من ملامح التجديد عند الإمام أحمد براعته في علل الحديث ومعرفة رجاله ونشر هذا العلم بين طلابه، فكان نقادا بارعا يعتمد عليه، ورووا عنه في علل الأحاديث ومعرفة الرجال فيما يتعلق بأسمائهم وكناهم وألقابهم وجرحهم وتعديلهم وغير ذلك.
1: وهل له كتب في هذا الميدان؟
2: نعم، ومنها كتاب العلل ومعرفة الرجال، وكتابه هذا يعد من أقدم المصادر في الكلام على العلل والرجال، وقد اعتمد عليه جل الأئمة النقاد ممن جاء بعده كالإمام العقيلي في الضعفاء الكبير، والإمام ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل، والإمام ابن عدي في الكامل، والحافظ المزي في تهذيب الكمال، والذهبي في ميزان الاعتدال وغيره من كتبه، وابن حجر في تهذيب التهذيب ولسان الميزان وغيرهما من كتبه. وقد أخذ هؤلاء الأئمة وغيرهم عن الإمام أحمد كلامه في العلل والرجال إما مباشرة أو بواسطة أو من كتبه.
1: وهل للإمام أحمد كتب أخرى غير كتاب العلل ومعرفة الرجال؟
2: نعم، له كتاب الأسامي والكنى، وهو من أوائل الكتب التي ألفت في الرجال. وهذه الكتب التي صنفها الإمام شاهد صدق على تضلعه في هذا العلم الجليل.
1: وماذا عن شهادة الأئمة للإمام أحمد في هذا الميدان؟
2: شهد له غير واحد من الأئمة، ومنهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي، إذ كان يقول للإمام أحمد: أنت أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحا فأعلمني، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا، حتى أذهب إليه. وقال الإمام أبو حاتم: كان أحمد بن حنبل بارع الفهم في معرفته لصحيح الحديث وسقيمه، وتعلم الشافعي منه أشياء في ذلك. وكان الشافعي يقول لأحمد: حديث كذا وكذا قوي الإسناد محفوظ. فإذا قال أحمد نعم جعله أصلا وبنى عليه. وقال الإمام الحسن ابن محمد الخلال: قال عبد الرزاق الصنعاني: رحل إلينا من العراق أربعة من رؤساء الحديث: الشاذقوني، وكان أحفظهم للحديث، وابن المديني، وكان أعرفهم باختلافه، ويحيى بن معين، وكان أعلمهم بالرجال، وأحمد بن حنبل، وكان أجمعهم لذلك كله. وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني: كان موضع الإمام أحمد بن حنبل من الإمامة موضع الدعامة لقدوته بالآثار وملازمته للأخيار، لا يرى له عن الآثار معدلا ولا يرى للرأي معقلا. كان في حفظ الآثار الجبل العظيم، وفي العلل والتعليل البحر العميم. وقال الإمام أبو الحسين ابن أبي يعلى هو أي ابن حنبل إمام في الجرح والتعديل والمعرفة والتعليل والبيان والتأويل.
1: وبالنسبة لشهادة الإمام الذهبي للإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه،
2: شهد له الإمام الذهبي فقال: سأل ابن حنبل جماعة من تلامذته عن الرجال فأجاب بإنصاف واعتدال وورع في المقال. وقد قسم الإمام الذهبي المتكلمين في الرجال إلى ثلاثة أقسام، فجعل الإمام أحمد في القسم الثالث وهم المعتدلون المنصفون.
1: نتوقف مع ملمح تجديدي آخر من ملامح التجديد عند الإمام أحمد، وهو رده على أهل البدع في عصره.
2: كان الإمام أحمد في أول أمره يحض أصحابه وينصح طلابه ألا يخوضوا الجدال مع أهل البدع، فكان ينهى عن مجادلتهم ويعتبر ذلك من الجدال المذموم والمراء الممقوت في دين الله عز وجل. فلما استفحل أمر أهل البدع والفرق المنحرفة وصارت فتنتهم تنفذ إلى قلوب الخواص والعوام في بغداد، رأى الإمام أحمد أن فريضة الذب عن الشريعة في أصولها وفروعها قد وجبت بعد، قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن هذا. وقد تعلم رحمه الله علم المناظرة وأتقن فنونه وأصوله حتى يقيم الحجة على المتكلمين من أهل البدع، وقد قام رحمه الله بذلك الواجب حق القيام، فكان صاحب مواقف صلبة في حمل الاعتقاد الصحيح وحمايته، شديد التمسك بالأصلين الأصيلين الكتاب والسنة، ينفي عنهما انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد رد على الجهمية والمرجئة والمعتزلة والقدرية والخوارج والرافضة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع، ففند أباطيلهم فيما خاضوا فيه من مسائل خطيرة زلت فيها أقدامهم وضلت أفهامهم، وقد صنف كتبا ورسائل في ذلك، منها كتابه الرد على الجهمية والزنادقة ورسالة السنة ورسالة مسدد بن مسرهد وغير ذلك. فأثبت رحمه الله في كتبه وحواراته كل ما أثبته الله ورسوله ونفى كل ما نفاه الله ورسوله.
1: أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر للدكتور أحمد عصام فرحات من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم لا تجعل حاجتنا إلا لك، واجعلنا أغنياء بك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من أذى الدنيا وحيرة النفس وموت الضمير وسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار.

كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الابتهال من الشيخ نصر الدين طوبار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ساعتنا الآن 9:27 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن بصلاة العشاء.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان، أذن الشيخ مصطفى إسماعيل لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بفجر غد إن شاء الله تبارك وتعالى في 4:24. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا بكم معنا أيها الإخوة في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، نتعلم فيه كيف يتلى القرآن الكريم وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
2: تلاوة هذه الحلقة تبدأ من الآية 63 من سورة الفرقان، وهذه الآيات تتناول صفات عباد الرحمن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله

عظيم. أيها الأخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معكم بقية سورة الفرقان. غدا إن شاء الله نبدأ اللقاء مع أول سورة النور، فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون؟ صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، يخبر الله تعالى بأنه أعد لهؤلاء الذين ذكرت محاسنهم ثوابا عظيما من النعيم المقيم الذي أخفي لهم، فلا تعلم حقيقته نفس من النفوس، ولا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، فضلا عمن عاداهم بهذا النعيم الذي تبرد أعينهم سرورا به وتبتهج قلوبهم له جزاء وفاقا لما أخفوه من أعمالهم الصالحة في الدنيا، فإن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم ترى عين ولم يخطر على قلب بشر، رواه ابن أبي حاتم. وفي معنى هذه الآية ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والإبهام في لفظ أعين للتعظيم وإعلاء الشأن. قال ابن عباس: الأمر في هذا أجل وأعظم من أن يعرف تفسيره. وفي إضافة القرة إلى العين على الإطلاق لا إلى أعينهم، تنبيه على أن ما أخفي لهم في غاية الحسن والكمال، فلا تشذ عن استحسانه عين ما. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، صلوا على خير الأنام محمد، صلوا على بدر التمام وسلموا، صلوا على الهادي البشير المصطفى، فعليه قد صلى العلي المنعم.
4: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

في طغره ملك محمد بشر الطغر.

0: العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
2: بريد الإسلام. إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع صالح عبد الكريم من الوادي الجديد، يقول في هذه الرسالة إنه قال لزوجته: أنت طالق. فذهبت إلى بيت أبيها، وبعد أيام قليلة قال له والده: رد زوجتك. فقال: عدت زوجتي إلى عصمتي، علما بأن هذا القول لم يكن في حضورها. وبعد 5 أشهر أعاد زوجته إلى بيته. فهل هذه العودة صحيحة أم كان يجب عقد زواج جديد؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنائم.
5: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإن موضوع الطلاق كثيرا ما نبهنا إليه، لأن الزواج نعمة من نعم الله تعالى وآية من آياته، علينا أن نشكره عليها وأن نحافظ على هذه النعمة وأن نتدبر هذه الآية كلما تواجدنا فيها برحمة الله تعالى وفضله، الذي قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فعلينا أن نتدبر هذا جيدا ولا نسارع في إلقاء كلمة الطلاق بأي شكل من الأشكال. وما دام هذا السائل قد تلفظ بالطلاق وقال لزوجته: أنت طالق، ولحقت ببيت أهلها، وكان ينبغي ألا تخرج من بيت الزوجية، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الزوجة في الطلقة الأولى وأمر زوجها أن يبقيا في بيت الزوجية حتى يتهيأ أحدهما للآخر أو يعتذر أحدهما للآخر ويتم الاستمرار في الزواج وتعود المياه إلى مجاريها. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فعلينا أن نحافظ على بيت الزوجية. ما دامت المرأة لحقت ببيت أهلها، وما دام الأب قد نصح ابنه أن يرد زوجته وردها فعلا، والله سبحانه وتعالى قال ذلك في كتابه الكريم: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فأنت ما دمت قد راجعت زوجتك وبمشورة ونصيحة والدك، وكان عليك أن تخبرها بهذه الرجعة أو تخبر أهلها أو تذهب لردها فعلا، أما أن تتركها 5 أشهر دون علمها ودون إصلاح ذات البين بينكما ودون أن تذهب لإحضارها، فهذا يعني سلوك سيء ويعتبر قطيعة أو معصية. لكن الرجعة صحيحة، وما دمت قد أرجعتها بعد هذه الأشهر لكن الرجعة كانت في العدة كما أشرنا، فالرجعة صحيحة ورجوعها صحيح والعشرة صحيحة إن شاء الله، ولعلكما تأخذان درسا من ذلك فلا تعودان إلى مثل ذلك مرة أخرى إن شاء الله، والله ولي التوفيق.
4: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع محمد كرم من محافظة القليوبية، يقول في هذه الرسالة إنه يؤخر زكاة ماله عن موعدها عدة أشهر، وذلك بسبب عدم وجود سيولة مالية، فهل علي إثم في ذلك؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الزكاة من أهم أركان الإسلام الخمسة، والله سبحانه وتعالى قرنها كثيرا بالصلاة لأهميتها، وذلك لأن من توزع عليهم الزكاة يكونون في الغالب في أمس الحاجة إلى هذه الزكاة ليصرفوا بها أمورهم، بل قد بسبب العيش عليها فهم ينتظرون هذه الزكاة، وهي حقهم ومن حقهم ومن حق كل صاحب حق أن يأخذه في الوقت الذي يستحقه فيه. ولذلك فإن على صاحب المال أن يبادر إذا وصلنا إلى إيجاب الزكاة في ماله وعرف قدرها، أن يبادر بإخراجها ولا يؤخرها إلا لضرورة. فإذا كانت هناك ضرورة من الضرورات منعته من ذلك، فإن الضرورات تبيح المحظورات. فصاحب هذا السؤال كان يريد أن يخرج زكاة ماله لكنه لم يجد سيولة، فعدم وجود سيولة كان سببا في التأخير، فليبادر بعد انتهاء هذه المدة التي فيها سيولة غير موجودة. إذا وجدت هذه السيولة فعليه أن يبادر بإخراج الزكاة فورا، لأن أصحاب هذه الزكاة أي التي ستوزع عليهم في أمس الحاجة إليها وهم أولى بها. هذا والله أعلى وأعلم.
4: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
7: إذاعة القرآن الكريم.

0: كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ محمد الفيومي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
2: بريد الإسلام،
1: قبس من نور
3: حقائق
1: النبوة،
3: الدين
4: من تراثنا الإذاعي.
5: فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل.
6: أول من هذا الرحاب الطاهر
7: بين يدي حضرة صاحب الجلالة.
8: من تراثنا الإذاعي، برنامج يعده ويقدمه الدكتور وسام البحيري.

0: أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان نلتقي مع القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، ونستمع إلى كلمة طيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر، كما نعيش مع ابتهالات دينية مع المبتهل الشيخ علي الحسيني. كل ذلك نستمع إليه من رحاب الأمسية الدينية التي يقدمها لنا الإذاعي القدير ثابت نور الدين. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش في رحاب هذه الأمسية الدينية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يتكل على عفوه ورحمته إلا الراجون، ولا يحذر سوء غضبه وسطوته إلا الخائفون. استدرج عباده من حيث لا يعلمون، وسلط عليهم الشهوات وأمرهم بترك ما يشتهون، وابتلاهم بالغضب وكلفهم كظم الغيظ فيما يغضبون، ثم حفهم بالمكاره واللذات وأملى لهم لينظر كيف يعملون، وامتحن به حبهم ليعلم صدقهم فيما يدعون، وعرفهم أنه لا يخفى عليه شيء مما يسرون وما يعلنون، وحذرهم أن يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون، فقال سبحانه وتعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. والصلاة والسلام على محمد رسوله الذي يسير تحت لوائه النبيون، وعلى آله وأصحابه صلاة يوازي عددها عدد ما كان من خلق الله وما سيكون، صلاة يحظى ببركتها الأولون والآخرون. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم بهذه التحية الإيمانية المباركة من هذا المكان الطيب المبارك، من مسجد الإيمان بالله بقرية بتمدة بمركز بنها بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية. ونبدأ بخير الكلام، كلام العلي العلام، نبدأ بهذه الآيات البينات التي أنزلت على خير الأنام، التي يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال.

on.

0: اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل جزء جزاء من فضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، والتي كانت خير بداية لهذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الإيمان بالله بقرية بتمدة بمركز بنها بمحافظة القليوبية. والآن نبقى مع هذه الكلمة الطيبة المباركة للأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر، أستاذ الدراسات الإسلامية والحديث بجامعة عين شمس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد الأحد والفرد الصمد، والذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، الذي يتعظ المتفكر في آياته ولا يدرك حقيقة ذاته. سبحانه هو واحد لا من قلة، وهو موجود لا من علة، ليس بمتبعض ولا متمحص، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. الله قل وظر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، والكل دون الله لو حققته عدم على التفصيل والإجمال. اللهم إنا يا ربنا أمسينا نشهدك ونشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك بأننا نشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدًا عبدك ونبيك ورسولك. على ذلك نحيا وعليه نموت، فاملأ قلوبنا منك حبورا ووجوهنا حياء. وأشهد أن لا إله إلا الله، قال لكليمه موسى: يا موسى أتريد أن أسكن معك في بيتك؟ فخر موسى ساجدا، ثم قال: كيف يا ربي؟ قال: ألم تعلم يا موسى أنني جليس من ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني. يا من بذكراك تطيب القلوب وتفرج الكروب وتغفر الذنوب، وصلاة

0: وسلاماً على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير الذي جاء رحمة للعالمين، فكان رحمة الله الرحيمة ومنة الله العظيمة هو ساحة الحق الدائمة وهو راية الشفاعة القائمة، الذي كان أول العابدين سجودا وأفضل الساجدين شهودا. اللهم صل عليه يا ربنا، وهو الذي تنزل عليه جبريل لما بكى، قال: ما بك يا رسول الله؟ قال: أمتي أمتي. قال: يا محمد، إن السلام ينبئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: إنا لن نخزيك في أمتك ولن نسوءك. يا من جئت بالشفاعة، من لنا يوم يشتد علينا كربنا إلا شفاعتك؟ يا من أرسلت بالرحمة، من لنا إذا ضيق علينا إلا رحمتك؟ يا من وصفت بالرأفة والرحمة وأعطيت الحوض واللواء، يا صاحب المقام الأسمى، يا صاحب الاسم العظيم، يا محمد، يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. الله نور السماوات والأرض، وما النور هنا إلا نور الهداية، يهدي الله لنوره من يشاء. النور هنا نور الهداية. ثم عرجت الآيات على قطف زاهر تتحدث عن بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهذا هو البيت قد رفع بإذن ربنا، ولولا إذنه وأمره ما رفع. أمره بين الكاف والنون، رفع البيت بإذنه ليذكر فيها اسمه، ففيه يذكر اسمه وفيه يسبح، حيث فيه رجال ارتبطوا به وتعلقت قلوبهم بمحبته. وصفوا في هذه الآيات بأنهم رجال، رجال تربوا على مائدة سيد الوجود محمد، فاكتملت رجولتهم بمعرفة ربهم وبذكره وبتسبيحه وتكبيره. يسبح لله في هذه المساجد هؤلاء الرجال، ولا تشغلهم عن هذا الذكر وعن هذه الصلوات لا تجارة ولا بيع، وإنما وصفوا بأنهم يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن المساجد بيوت الله، أقامها ليذكر فيها، ولذلك جعل الملائكة تبني لأبينا آدم عليه السلام أول مسجد على الأرض بنته الملائكة هو البيت الحرام، وبينه وبين المسجد الأقصى 40 عاما. ثم انمحت المعالم بعد طوفان نوح واختفت، فأعلمها الله للخليل إبراهيم، بوأ مكان البيت للخليل إبراهيم، فرفع القواعد من البيت واختار ولده إسماعيل ليعاونه في ذلك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي أن البيت موجود ومعالمه موجودة، لكنه رفع قواعده وأعلى أركانه. ثم بعد ذلك لما هاجر سيدنا الحبيب، كان أول عمل يقوم به في فترة إقامته قبل أن يدخل المدينة عند بني النجار، لما أقام 16 يوما عند بني عوف بن عمرو، أول شيء أقامه أسس مسجد قباء. أول مسجد أسس في ديننا كان مسجد قباء. وأيضا لما دخل المدينة التي نورت بنوره، كان أول عمل يقوم به أسس مسجده المبارك الذي خصه الله بروضة هي من رياض الجنة ولم تعطى لمسجد في الأرض. اللهم لا تجعل حبيبنا يحزن على حالنا، اللهم أعد الفرحة إلينا، وأعد الخير إلى بلادنا، واجعل مصر آمنة مستقرة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وبارك لنا في قياداتنا واجر الخير على أيديهم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين المنيبين إليك بقلب سليم، واجعلنا من أهل الصراط المستقيم الذين تنعم عليهم بجنات النعيم، يا رحمن يا رحيم يا سميع يا عليم. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام لهذه الكلمة الطيبة المباركة من الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر، أستاذ الدراسات الإسلامية والحديث بجامعة عين شمس، وذلك ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الإيمان بالله بقرية بتمدة بمركز بنها بمحافظة القليوبية. والآن نختتم هذه الأمسية بهذه الأدعية والابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ علي الحسيني.

سبحان

0: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علي الحسيني نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد الإيمان بالله بقرية بتمدة بمركز بنها بمحافظة القليوبية، وحتى نلتقي في لقاء إيماني جديد بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه، ومع أرق وأجمل أمنياتي وتحياتي ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذا الكنز الإذاعي، وفي الحلقة القادمة نلتقي وإياكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. ولكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من هندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم من تراثنا الإذاعي برنامج أعده وقدمه لكم الدكتور وسام البحيري.

0: 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت، وفترة إذاعية جديدة مستمرة حتى الثانية بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل شحاتة عبد العظيم من هندسة الهواء، ومن أسرة المذيعين مسعد الجوهري، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

0: عن دائر الرياح.
1: لقد أوصى المولى عز وجل بالإحسان إلى الوالدين، وقرن هذا الأمر بعبادته والنهي عن الإشراك به، ليدلل على عظمته ومكانته في الدين، وأمر كذلك بالشكر لهما والبر بهما، وأن ذلك من شكره، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب، فلا يغلظ لهما في الجواب، ولا يحد النظر إليهما، ولا يرفع صوته عليهما، بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي السيد تذللا لهما. يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

يعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوة الإنسان ليست في انتقامه، وإنما في قدرته على ضبط نفسه. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكم من بيت هدمته كلمة غضب، وكم من علاقة أفسدها انفعال لحظي. ولو تحلى الناس بشيء من حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لامتلأت البيوت سكينة، والمجتمعات رحمة، والقلوب صفاء. فلنأخذ بقدوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولنتأسى بأخلاقه. يقول عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، أي يحملها إلى مكان قضاء الحاجة، فهل أديت حقها؟ قال عمر: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تفعله وتتمنى فراقها. وشهد عبد الله بن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت قد حمل أمه على ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ فقال ابن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة، نعم فوالله لو قضى الأبناء ما بقي من العمر في خدمة الأبوين ما أدوا حقهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. اللهم ارزقنا بر الوالدين وأحسن إليهم وإلينا، اللهم آمين.

إن الاهتمام بإصلاح قلوبنا أمر مهم، لأنه يترتب عليه صحة الأعمال وصحة السيرة وصحة التصرفات والسلوكيات. وكثير من التناقضات إنما تحدث من المخالفة، من مخالفة الباطن للظاهر والظاهر للباطن. قال سفيان بن عيينة: إذا وافقت السريرة العلانية فذلك العدل، وإذا كانت السريرة أفضل من العلانية فذلك الفضل، وإذا كانت العلانية أفضل من السريرة فذلك الجور، وهذا الظلم. وقال بعض السلف: من صفى أي قلبه من الشوائب صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن صدق في ترك الشهوة ذهب الله بها من قلبه، والله أكرم من أن يعذب قلبا بشهوة تركت من أجله سبحانه. وصاحب القلب السليم هو صاحب البصيرة الصحيحة، فاللهم أنر بصائرنا بنورك العظيم، وأطب مطعمنا بحلالك، وأغننا بفضلك عمن سواك.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

غفرك وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع ولا يراك سألتك يا

0: كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ سيد النقشبندي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:14. إخوة الإيمان، حان الآن موعدنا مع قرآن السهرة. وقرآن السهرة لهذا اليوم للشيخ أبو العنيش عيشع، ويتلو من سورة الرعد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن السهرة للقارئ الشيخ أبو العنيش عيشة تلا من سورة الرعد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، من نبع هديك تستقى الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة دينا، يعز بعزه الأخيار. وبعثت للثقلين بعثة سيد صدقت به وبدينه الأخبار. أصغت إليك الجن وانبهرت بما تتلو، وعم قلوبها استبشار. يا خير من وطئ الثرى وتشرفت بمسيره الكثبان والأحجار. يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار. لو قيل من خير الورى لرددت أصوات من سمعوا هو المختار.

مدحه ماذا أقول؟

0: المؤمنين ورحمة
1: الله. الله.

0: كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ طه الفشني.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجاح حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجاح حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
0: منتصف الليل،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. روي أن رجلا رآه رضي الله عنه أخذ بثمرة لسانه وهو يقول: ويحك، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. فقال له الرجل: يا ابن عباس، ما لي أراك آخذا بثمرة لسانك تقول كذا وكذا؟ فقال له رضي الله عنه: إنه بلغني أن العبد يوم القيامة ليس هو على شيء أحنق منه على لسانه. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللسان سلاح ذو حدين، ففيه الخير والشر معا. وهذا الذي جعل سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما يركز عليه في هذا الأثر، فقد أخذ بطرف لسانه وحثه على قول الخير والكف أو السكوت عن الشر، وبين أن المغنم أو المكسب الحسن إنما يكون في قول الخير من ذكر لله تعالى وتسبيحه وحمده وشكره وتلاوة القرآن والدعوة إلى الله والنصح والتوجيه والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الإصلاح بين الناس وفي بيان الحق والصواب. هذه بعض الأمور التي تحقق مكسبا ضخما وثوابا عظيما. وفي المقابل، وضح سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن السكوت عن الشر فيه السلامة، والشر الذي يخوض اللسان فيه كثير ومتنوع، منه الكذب والخوض في أعراض الناس والكلام في الباطل والترويج له، وأيضا قول الزور والسب والشتم وغير ذلك من الأمور التي تجلب الذنوب والآثام ويعذب العبد بسببها يوم القيامة. ولهذا يحنق العبد على لسانه يوم القيامة، وحنق أي اغتاظ، فيشتد غيظ المرء على لسانه يوم الحساب والجزاء. هذا معنى قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: إن العبد ليس هو على شيء أحنق منه على لسانه. فعلى المسلم العاقل أن يحذر جوانب الشر التي يخوض فيها بلسانه، وأن يسكت عن الكلام إذا وجد نفسه غير قادر على التحكم في لسانه وعلى عدم انضباطه.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، موصيا بحفظ اللسان وضاربا المثل في حفظ اللسان. مولانا العظيم سبحانه يبين في القرآن الكريم مدى خطورة اللسان.
2: نعم، لقد وضح القرآن الكريم ذلك، فنهى عن اغتياب الناس، قال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا، وحذر من كثير الحلف ومن النمام الذي يسعى لإفساد العلاقات بين الناس، فقال سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وحذر من أن يتداول الناس على ألسنتهم الألفاظ الجارحة أو ذات الصلة بأعراض الناس، فهذا خطير على فاعله، قال سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وحذر من ترديد الكلام الذي لا نعلم حقيقته ولا حقيقة مصدره. جاء ذلك عقب التحذير من قول الشرك مما يدل على خطورته. قال سبحانه: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وحذر القرآن الكريم من أن يخوض الناس في أمور الباطل، فالله تعالى مطلع على كل ما يدور في مجالس الناس العلنية والسرية. قال سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فلا بد من انضباط الناس في مجالسهم وأن يصدر منهم الخير فقط، كما في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ونبه القرآن الكريم على أهمية التحكم في اللسان والتدقيق فيما يصدر منه. قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وحث القرآن الكريم على الكلام الطيب والقول الحسن. قال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. وبين الله أن القول السديد والكلام الحسن يحقق فوزا عظيما. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
1: نتساءل الآن أستاذنا الكريم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتمامه بلسان المسلم.
2: لقد أفادت السنة المطهرة أن الأعضاء تجتمع باللسان كل صباح وتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإذا عوججت اعوججنا. وبينت السنة المطهرة أن المرء قد تخرج من لسانه كلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. وبينت السنة المطهرة أن الناس قد تكب على مناخرهم في النار يوم القيامة بسبب حصائد ألسنتهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فاحفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. روي أن رجلا رآه رضي الله عنه أخذ بثمرة لسانه وهو يقول: ويحك، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. فقال له الرجل: يا ابن عباس، ما لي أراك آخذا بثمرة لسانك تقول كذا وكذا؟ فقال له رضي الله عنها: إنه بلغني أن العبد يوم القيامة ليس هو على شيء أحنق منه على لسانه. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. بعد انتشار الهواتف يا دكتور، اللي هي الهواتف المحمولة، هل يجوز فتح مكبر الصوت أثناء المكالمة الهاتفية دون علم المتصل، بحيث يعني الجميع الموجودين يستمعون إلى الحديث؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. حثت الشريعة الإسلامية على الستر وعدم الفضح والتشهير على وجه العموم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاوية: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. ويقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو لم أجد للسارق وزداني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أسطره عليه. وبالتالي لا يجوز شرعا وقانونا تشغيل مكبرات الصوت أو مكبر الصوت بالنسبة للهاتف بحيث يسمع الآخرون كلام المتكلم إلا أن يعلم أي المتصل به أو صاحب مكبر الصوت أن المتصل لا يمانع من ذلك. إما
2: يعني يكون على علم بأن المجموعة ستستمع إليه، في هذه الحالة يجوز فتح هذا المكبر. إذا كان مثلا درس أو كلام مفيد أو سؤال ويريدون الإجابة عليه أو استشارة طبية، يعني شيء يفيد المجموعة اللي موجودة، ولا بد من استئذان المتصل بداية يا دكتور.
3: صحيح. هذا صحيح. نعم. فإذا كان الكلام عادي أو يريد إسماع الآخرين مثل درس كما ذكرت سيادتك فلا مانع من ذلك. أما إن كان يخاطب المتكلم بأمر خاص أو شيء يعده من الأسرار، ففتح مكبر الصوت لإسماع الآخرين نوع من إفشاء السر الذي لا يجوز، فحفظ السر واجب وإفشاؤه ولا سيما ما كان في إفشائه ضرر حرام شرعا، لأنه خيانة للأمانة وإخلاف للوعد، والله سبحانه لا يحب الخائنين. يقول تعالى: إن الله لا يحب الخائنين. ويوصف صاحبه باللؤم أيضا إن لم يكن فيه إضرار. ولذلك يقول ابن مسعود،
2: يعني كيف إن لم يكن فيه إضرار؟ في إضرار إذا فتح المكبر، يبقى إذن هو لئيم يعني.
3: صحيح. صحيح. يعني على فرض أن المتكلم قوي أو أنه لن يحدث له ضرر أو لن يستطيع، ورغم ذلك فيعد من فتح المكبر أيضا في هذه الحالة لئيم. لأنه لم يأخذ إذنه. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما يتجالس المتجالسان بأمانة الله، فلا يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما يكره. ويقول الحسن البصري رضي الله عنه: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. ويقول الإمام الماوردي: إظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهار سر نفسه، لأنه يبوء بإحدى وصمتين، يعني صفتين يتصف بهما في هذه الحالة: الخيانة إن كان مؤتمنا، والنميمة إن كان مستخبرا. فأما الضرر فيما استويا فيه أو تفاضلا فكلاهما مذموم وهو فيهما ملوم.
2: إذن يعني يعتبر إن فتح مكبر الصوت أثناء المكالمة الهاتفية يعد حرام يا دكتور، لأن
3: نعم،
2: هو بيفشي سر لا يجب إفشائه.
3: هو خائن للأمانة، وطالما أنه وصف بالخيانة فالخيانة محرمة شرعا للآية الكريمة السابقة: إن الله لا يحب الخائنين. ولفظ لا يحب إذا ورد في القرآن فهو يدل على التحريم، من الألفاظ الدالة على التحريم شرعا.
2: وهل للقانون المصري موقف في هذا الموضوع يا دكتور أو رأي؟
3: طبعا هنا يعني هذا يعد أيضا مخالف لنص المادة 57 من الدستور المصري، التي تنص على أن للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس، ويعرض صاحبه للعقوبة المنصوص عليها في المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرك السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، وإذا تم نشر الصور أو التسجيلات بدون موافقة الشخص يعاقب الجاني بعقوبة مشددة قد تصل إلى السجن. وفقنا الله وإياكم لأداء الأمانة وحفظ الأسرار، وسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة.
2: آمين آمين. شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن إخوة الإيمان 12:18. القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو من سورة الشورى.

فريق

طريق من الجنة.

له مقاليد السماوات

وإلى

ليس كمثله

ليس كمثله

لا

Thank you.

وهو السميع البصير.

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، تلا من سورة الشورى. الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل من الآية 24 من سورة الطور.

بُيُوتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى

رحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذب

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقال

ذكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد

عذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟

مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفعل

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام.

من الآية الرابعة والعشرين من سورة الطور وحتى الآية الخامسة والأربعين من سورة الرحمن، كنا في رحاب المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ عبد التواب البساتيني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن إخوة الإيمان الواحدة والنصف. نعيش الآن إخوة الإيمان في رحاب الخطمة المرتلة للشيخ علي حجاج السويسي، والذي يرتل من الآية 27 من سورة فاطر وحتى الآية 47 من سورة الصافات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل،

قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض،

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ.

قَوْلًا مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ.

ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون.

الصفات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

0: كنا يا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب الختمة المرتلة للشيخ علي حجاج السويسي، رتل من سورة فاطر حتى سورة الصافات.
1: الثانية كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة، نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من هندسة الهواء مهندس الصوت شحاتة عبد العظيم، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. كنتم في فترة سابقة بصحبة زميلي مسعد الجهري الذي سينقل لحضراتكم صلاة الفجر لهذه الليلة من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، وفي فجر الليلة تلاوة للقارئ الشيخ نصر السعيد محمد أبو الجلاجل، وابتهال للمبتهل مصطفى معوض وابتهال للمبتهل المعوض مصطفى الفشني. نرجو أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من برامج وفقرات متضمنة قرآنا وسنة. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد قليل نستمع إلى تلاوة مجودة من سورة يونس يتلوها القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال بمناسبة ذكراه. وولد القارئ الشيخ السيد عبد الشافي هلال في قرية باسوس بمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية سنة 1945. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم التحق بمعهد القراءات بشبرا الخيمة لإتقان علوم القرآن الكريم. التحق بالإذاعة المصرية عام 1975 من الميلاد. أثرى مكتبة الإذاعة بالكثير من التلاوات القرآنية. سافر إلى العديد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك. وفي مثل هذا اليوم 18 من شهر يوليو عام 2013 من الميلاد، رحل عنا الشيخ سيد عبد الشافي هلال بعد أن ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التلاوات. رحم الله الشيخ سيد عبد الشافي هلال وأسكنه الجنة جزاء ما قدم للقرآن الكريم وأهله. بمناسبة ذكرى القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال نستمع إلى تلاوة من سورة يونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال تلا ما تيسر من سورة يونس بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وأنشد محب للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا على الهادي البشير محمد، تحظوا من الرحمن بالغفران. فالله قد أثنى عليه مصرحا في محكم الآيات والقرآن: يا قومنا صلوا عليه لتظفروا بالبر والعيش الهني الأرغدي، ويخصكم رب الأنام بفضله يوم الجنات ويوم الموعد.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحجر تلا علينا القارئ الشيخ ربيع زين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نقل الآن مع هذا الحديث للدكتور محمد أحمد المسير.
2: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الشعراء يتلو القارئ الشيخ حسين يوسف القرناوي.